0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، حلقتي معكم عن أعظم كلمة، عن لا إله إلا الله وفضلها. أيها الأحبة، إن أفضل نعمة يمنها الله سبحانه وتعالى على عبده هو أن يوفقه إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وإن أفضل حسنة يتقرب بها العبد إلى ربه هو إفراده بالعبادة وتحقيقه لمعنى لا إله إلا الله، التي جمعت هذه الكلمة الخير كله، لأنها هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي أساس الدين، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، ومن أجلها بعث الله الرسل، وقامت بها السماوات والأرض، وخلقت لأجلها الجن والإنس، ومن أجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت السيوف للجهاد. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون. وذلك لما تضمنته هذه الكلمة من إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، ونفي جميع ما يعبد من دون الله. لذلك كانت هي حق الله على العباد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. متفق عليه. فكان جزاء من الله تفضلا وإكراما على من أتى بهذه الكلمة بكمالها ألا يعذبه. قال ابن رجب رحمه الله: ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. ومن فضائل كلمة لا إله إلا الله أن من أدخل النار من أهل التوحيد لذنب، فإن قول لا إله إلا الله تخرجه منها، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. متفق عليه. فلهذا يتمنى المشركون عندما يرون عصاة أهل التوحيد يخرجون من النار أنهم كانوا موحدين، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من أهل القبلة، يقول الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقصرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع الله عز وجل ما قالوا، فيأمر بمن كان من أهل القبلة أن يخرجوا من النار. فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والحديث أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني. قال الترمذي روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا إذا خرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أخرجه الترمذي. فأعظم حسنة يجيء بها العبد هي التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وأعظم سيئة يجيء بها هي الشرك. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. فلا إله إلا الله أصل لقبول الأعمال ومضاعفة الحسنات. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أمثالها من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل يعمل في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها من الباقيات الصالحات بل هي أعظمهن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. أخرجه النسائي في السنن الكبرى والحاكم وحسنه الألباني. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك الكلمة حتى قال أبو طالب آخر ما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متفق عليه. ومن الأدلة على أن لا إله إلا الله تجلب شفاعة النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أخرجه البخاري. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها تمحي الذنوب والخطايا وأنها سبب لمغفرة الذنوب وأنها أعظم الحسنات التي تذهب السيئات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويشهد لهذا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فلا شك أن من قام بلا إله إلا الله حق القيام فقد برئ من الشرك، وكان جزاؤه أن الله عز وجل يغفر له جميع خطاياه إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. ومن فضائلها أن الساعة لا تقوم على أحد يقول لا إله إلا الله، وقد جاء ذلك مرفوعا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومن فضائل لا إله إلا الله أيها الأحبة أنها تطمئن العبد من الفزع والخزي في يوم البعث الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب موحد سليم من الشرك. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والذي عني به من سلامة القلب في هذا الموضع هو سلامة القلب من الشك في توحيد الله والبعث بعد الممات. قال البقوي رحمه الله تعالى في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص من الشرك والشك، فأما الذنوب فليس يسلم أحد منها. هذا قول أكثر المفسرين. قال أهل العلم رحمهم الله: وكذلك فضل التوحيد والتهليل كثيرة جدا في الكتب والسنة وإجماع الأمة. قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي ليسألهم عن لا إله إلا الله. وقوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة، أي من جاء بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، أي لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وكلمة الله هي العليا، أي لا إله إلا الله. أيها الأحبة، ومن فضائل لا إله إلا الله أنها سبب لعصمة الدم والمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. وفي الأخير أيها الأحبة، ليس لكلمة التوحيد جزاء إلا الجنة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال مجاهد في تفسيره لهذه الآية: هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد والإخلاص والنجاة والتقوى والعليا والطيبة والقول الثابت، أولها نفي وآخرها إثبات، دخل أولها على القلب فجلى، ثم تمكن آخرها فخلى، فنسخت ثم رسخت، وسلبت ثم أوجبت، ومحت ثم أثبتت، ونقضت ثم عقدت، وأفنت ثم أبقت. وهي أرجح وأولى من أشهد أن لا إله إلا الله بالنظر إلى غافل القلب عن معنى التعظيم معنى التعظيم اللائق بجلال الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.

0: سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

كل حب

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: السلام عليكم، صباح الخير يا مأرب، صباح الخير لكل قلب ما يزال ينتظر من الحياة خبرا جميلا، ولكل إنسان استيقظ اليوم وفي داخله أمنية يتمنى أن تصبح حقيقة. صباح جديد يعني أن أمامنا فرصة أخرى لنحاول من جديد ونقترب خطوة من أحلامنا، نمنح أنفسنا مساحة للتفاؤل مهما ازدحمت الأيام بالمسؤوليات ومهما حملت إلينا الأخبار من هموم.
5: مستمعينا الكرام، ليس التفاؤل أن نتوقع أن نسير أو أن تسير كل الأمور كما نريد، بل أن نؤمن بأننا نستطيع أن نفعل شيئا جميلا حتى حين لا تسير الأمور كما تمنينا، أن نبحث عن فرصة وسط الصعوبات وعن حل حين تتعقد الأمور، وأن نحتفظ بقدرتنا على المحاولة بدل الاستسلام.
4: نعم، في صباحتنا هذه لعل أجمل ما نتمناه هو راحة البال، طمأنينة القلب وخبر سعيد يصل إلى من نحب، وأيام تحمل لنا من الخير ما يعوض تعبنا.
5: مستمعينا الكرام، ابدأوا يومكم بابتسامة ولو صغيرة وبنية طيبة وبخطوة تستطيعون إنجازها، فقد لا نملك تغيير كل ما حولنا، لكننا نملك أن نضيف إلى يومنا شيئا يستحق الفرح. من إذاعة مأرب نحيي صباحكم بالأمل ونرافقكم في فقرة متنوعة بين الصحة وتطوير الذات وقضايا المجتمع والأخبار والتكنولوجيا والمنوعات.
4: نعم، حيث سنرافقكم اليوم في هذه الحلقة من إعداد وتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ويشاركنا في الإعداد الأستاذ أحمد الجبري. ابقوا معنا ولنجعل من هذا الصباح بداية لشيء جميل. أسعد الله صباحكم وجعل القادم أجمل بإذن الله.

ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام.

0: شرب الماء حتى نشعر بالعطش، لكن هل تعلمون أن العطش ليس العلامة الوحيدة التي قد تشير إلى حاجة الجسم للسوائل؟
1: نعم، يحتاج الجسم أعزائي المستمعين إلى الماء للمحافظة على درجة حرارته ونقل العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات وأداء وظائفه بصورة طبيعية. وعندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يحصل عليه قد يحدث الجفاف، وتختلف شدته بحسب مقدار السوائل المفقودة والظروف المحيطة.
0: بالطبع، ومن العلامات التي قد تشير إلى الجفاف الشعور بالعطش وجفاف الفم وقلة التبول وازدياد لون البول قتامة، وقد يصاحب ذلك صداع ودوخة وتعب خاصة مع الحر أو بذل مجهود بدني. فكيف نحافظ على ترطيب أجسامنا خلال اليوم؟ أولا، مستمعين الكرام، اجعلوا الماء قريبا منكم في المنزل أو مكان العمل حتى لا تنسوا شربه وسط الانشغال. ثانيا، احرصوا على شرب الماء بانتظام ولا تنتظر الشعور بالعطش الشديد، خصوصا عند التعرض للحرارة أو ممارسة النشاط البدني.
1: نعم، أما ثالثا، انتبهوا إلى احتياجات أجسامكم، فالحاجة إلى السوائل تختلف من شخص إلى آخر بحسب الطقس ومستوى النشاط والحالة الصحية. كما يمكن الحصول على جزء من السوائل من الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.
0: ومن المهم الانتباه إلى الدوخة الشديدة والارتباك والإغماء أو قلة التبول الشديدة، فقد تكون علامات على مشكلة تستدعي تقييما طبيا عاجلا، ولا ينبغي التعامل معها بمجرد شرب الماء في المنزل. مستمعينا الكرام، قد يبدو شرب الماء أمرا بسيطا، لكنه عادة يومية لها دور مهم في صحتنا ونشاطنا. فاجعلوا الماء جزءا من روتينكم، خصوصا في الأيام الحارة، ولا تهملوا الإشارات التي يرسلها الجسم إليكم.
1: نعم، صحتكم تبدأ من عادات صغيرة تحافظون عليها كل يوم. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذه كانت وقفتنا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود من جديد.

0: مرحبا مجددا أعزائي المستمعين، وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية، كيف تحول انشغالك إلى تقدم حقيقي؟ مستمعين الكرام، هل مر بكم يوم انشغلتم فيه بالكثير من الأعمال وتنقلتم فيه من مهمة إلى أخرى حتى انتهى اليوم دون أن تجدوا وقتا لشيء كنتم ترغبون في إنجازه لأنفسكم؟
1: نعم مستمعينا الكرام، هذه الحالة نعيشها جميعا بدرجات مختلفة، فبين العمل ومسؤوليات الأسرة والالتزامات اليومية قد نجد أنفسنا نمنح معظم وقتنا لما يجب علينا فعله أو فعل، ونؤجل ما نريد تحقيقه، نؤجل تعلم مهارة جديدة أو تطوير قدراتنا أو حتى البدء في فكرة نؤمن بأنها قد تصنع فرقا في حياتنا. لكن هل كثرة الانشغال تعني بالضرورة أننا نتقدم؟
0: نعم، الحقيقة أن الانشغال يملأ وقتنا، أما التقدم فيمنح هذا الوقت قيمة، فقد نقضي ساعات طويلة في أعمال متفرقة بينما لا نخصص دقائق قليلة لخطورة تقربنا من هدف مهم، وهنا لا تكمن المشكلة دائما في ضيق الوقت بل أحيانا في الطريقة التي نرتب بها أولوياتنا. الحديث عن تطوير الذات مستمعين لا يعني أن نضيف مزيدا من العباء إلى يومنا أو نطالب أنفسنا بإنجاز كل شيء دفعة واحدة، بل أن نتعلم كيف نختار ما يستحق جهدنا ونمنح أهدافنا مساحة حقيقية وسط مسؤولياتنا. لكن ربما تتساءلوا كيف نبدأ؟
1: نعم، أولا حددوا هدفا واحدا تريدون التقدم فيه بدلا من تشتيت الجهد بدينا أهداف كثيرة في وقت واحد. ثانيا، حولوا الهدف الكبير إلى خطوات صغيرة وواضحة، فإذا كنتم ترغبون في تعلم مهارة جديدة فلا تنتظروا يوما تتفرغون فيه تماما، خصصوا 10 دقائق يوميا للبداية ثم زيدوا الوقت عندما تسمح ظروفكم.
0: نعم، كذلك راجعوا نهاية يومكم بهدوء، اسألوا أنفسكم ما الذي أنجزته اليوم وقربني من هدفي وما الذي استهلك وقتي دون فائدة حقيقية. ليس الهدف أن نلوم أنفسنا بل أن نفهم عاداتنا ونحسنها تدريجيا.
1: بالطبع مستمعي الكرام، وتذكروا أن التقدم لا يشترط أن يكون سريعا ولا أن يلاحظه الآخرون، فقد يكون التقدم في مهارة أتقنتموها أو عادة حسنة حافظتم عليها أو قرارا اتخذتموه بعد تفكير أو خطوة شجاعة بدأتم بها بعد طول تأجيل.
0: إذن مستمعين الكرام، لا تنتظروا أن تصبح ظروفكم مثالية حتى تبدأوا بتطوير أنفسكم، اعملوا بما تسمح به إمكانياتكم واحترموا مسؤولياتكم ولا تقارنوا بداياتكم بإنجازات الآخرين، فالأهم ليس أن يمضي يومنا مزدحم بالمهام بل أن نمضي نحن إلى الأمام ولو بخطوة واحدة.
1: نعم مستمعي الكرام، اجعلوا لأنفسكم اليوم إنجازا صغيرا وامنحوه وقتا حقيقيا، فقد تكون الخطوات التي تبدأ بها بسيطة الآن هي ما تصنع الفرق في مستقبلكم. مستمعي الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم أصدقائنا المستمعين ونوصل حديثنا في فقرتنا الاجتماعية، وهذه المرة نتوقف عند معاناة إنسانية تتجدد مع اقتراب فصل الشتاء، معاناة الأسرة النازحة في محافظة مأرب التي تواجه البرد بإمكانات محدودة وتحاول توفير أبسط احتياجات الحياة لأطفالها.
1: نعم، حين تنخفض درجات الحرارة يبحث كل منا عن ملابس أكثر دفئا وغطاء إضافي ومكان يحمي من برودة الليل، لكن الصورة تختلف كثيرا في مخيمات النازحين، حيث تعيش أسر داخل مأوٍ بسيطة لا توفر دائما الحماية الكافية من البرد، وتجد نفسها أمام احتياجات تتجاوز قدرتها على توفيرها. هناك أب يحاول أن يؤمن لأطفال ما يقيهم من البرد، وأم تحاول تدبير احتياجات أسرتها بما هو متاح. أطفال يحتاجون إلى ملابس دافئة وأغطية مناسبة في وقت لا تستطيع فيه بعض الأسر إلى توفير جميع متطلباتها الأساسية.
0: بالطبع، وهذا ليس مجرد وصف لمعاناة محتملة، بل أن التقارير الإنسانية وثقت بالفعل صعوبة الظروف التي يعيشها النازحون في مأرب. ففي فبراير من عام 2025 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات شتوية للأسر النازحة في اليمن، شملت فرشا وبطانيات وملابس واحتياجات منزلية أساسية، إلى جانب مساعدات مالية مكنت أسرا من شراء المستلزمات التي تحتاج إليها لمواجهة البرد. وفي تقرير آخر نشرته الأمم المتحدة في يناير 2026، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مخيم الجفينة في مأرب يضم نحو 16,000 أسرة تفتقر إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية.
1: نعم، كما ذكرت محمد، هذه الأرقام تضعنا مستمعين أمام حقيقة مهمة، أن احتياجات النازحين لا تتوقف عند توفير مأوى، بل تشمل مستلزمات الحياة اليومية وفي مقدمتها الملابس الشتوية والأغطية والفراشات، إلى جانب الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. مع اقتراب الشتاء مستمعين يصبح الاستعداد المبكر ضرورة، خصوصا للأسر الأشد احتياجا، الأطفال، كبار السن، المرضى الذين قد يكونون أكثر تأثرا من انخفاض درجات الحرارة.
0: لكن أمام هذه المعاناة يبرز سؤال مهم، ما الذي يمكن أن نفعله نحن أفرادا ومؤسسات ومبادرات مجتمعية؟ الحقيقة أن مساعدة النازحين ليست مسؤولية جهات واحدة، ولا تتطلب من الجميع تقديم الشيء نفسه، فكل شخص يستطيع أن يساهم بما تسمح به إمكاناته. يمكننا المشاركة في حملات جمع البطانيات والملابس الشتوية النظيفة والصالحة للاستخدام، وتوفير الفرش والمستلزمات الأساسية بالتنسيق مع الجهات الإنسانية والمبادرات الموثوقة التي تعرف الاحتياجات الفعلية للأسر وتعمل على إيصال المساعدات لمستحقيها.
1: نعم، كما يمكن لأصحاب المبادرات المجتمعية تنظيم حملات للتعريف باحتياجات المخيمات، تشجيع القادرين على المساهمة، توجيه تبرعات عبر قنوات موثوقة. فأما الشباب فيمكنهم المشاركة أيضا في الأعمال التطوعية والتنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة ما ينقص الأسر بالفعل، بدلا من جمع مواد قد لا تكون ضمن أولوياتها.
0: بالطبع، من المهم أيضا أن تكون المساعدة آمنة وملائمة، فوسائل التدفئة مثلا ينبغي أن تكون مناسبة للمأوى وأن تستخدم بطريقة تقلل مخاطر الحريق والاختناق، ولا يقل ذلك أهمية أن نحفظ كرامة النازحين وخصوصيتهم، وأن نتعامل معهم باعتبارهم أفرادا وأسرا لهم حقوق واحتياجات، لا مجرد أرقام في التقارير أو صور تنشر على مواقع التواصل.
1: بالفعل، مأرب التي استقبلت أعداد كبيرة من الأسر النازحة تحتاج إلى استمرار التعاون بين المجتمع والجهات المحلية والمنظمات الإنسانية حتى تصل المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا، يكون الاستعداد للشتاء مبنيا على الاحتياجات الحقيقية. فقد لا يستطيع شخص واحد أن يوفر مستلزمات الشتاء لأسرة كاملة، لكن مساهمات الأفراد حين تجتمع يمكن أن تساعد في توفير ما تحتاج إليه أسرة كثيرة أو كبيرة. وقد تبدو البطانية شيء بسيط في نظر من يملكها، لكنها بالنسبة لأسرة تعيش في مأوى محدود الإمكانات قد تكون حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
0: إذن أصدقائنا المستمعين، في النهاية لنتذكر أن قيمة التكافل لا تقاس بحجم نقدمه وحده، بل بمدى وصوله إلى من يحتاج إليه وبالأثر الذي يتركه في حياته. ومع قدوم الشتاء لنجعل اهتمامنا بالنازحين عملا ملموسا يبدأ بالتعرف على احتياجاتهم ويمتد إلى المساهمة في تلبيتها كلا بحسب قدرته. فبينما يستعد البعض لليالي الشتاء بما يملكونه من وسائل الدفء، هناك أسر تتمنى أن تجد لأطفالها غطاء كافيا وملابس تحميهم من البرد. وقد لا نستطيع أن نمنح الجميع بيتا دافئا، لكننا نستطيع أن نتعاون حتى لا يواجه أحد برد الشتاء وحده.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كان موضوعنا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم إلى موجز 9 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية أو مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات السياسية والإنسانية في ظل استمرار الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية وتداعياتها على أمن اليمن واستقرار المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال شهر سبتمبر الماضي، كانت تعتزم إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد اللوجستي. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 1879 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. واصلت قواتنا المسلحة عملياتها ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية السابعة بجبهات شمالي محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيا الحوثية الإرهابية في ترويج مزاعم فتح الطرق واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية. اطلعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة دكتورة عهد جعسوس خلال زيارة ميدانية إلى مخيم الفردوس للنازحين في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على أوضاع النازحين واحتياجاتهم الإنسانية والمعيشية. وفي نهاية الموجز أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026 إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في القطاعين العام والمختلط والوحدات الاقتصادية والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. نهاية الموجز، في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: عدنا إليكم من جديد أعزائي المستمعين وإلى فقرة صباح الصمود. أسود الصفوف الأولى مستمعين ثبات لا ينكسر. صباح مأرب وصباح الرجال الذين اختاروا الثبات في أصعب الظروف ووقفوا في الصفوف الأولى يحملون عزيمة لا تلين، إرادة تستمد قوتها من الإيمان بالوطن والتمسك بالجمهورية. مستمعين الكرام في جبهة مأرب وفي كل جبهات أو في كل جبهات صامدة في كل ربوع الوطن تتجلى معاني الصمود في مواقف المقاتلين الذين يواجهون تحديات الميدان بشجاعة وثبات، يؤكدون بحضورهم أن إرادة الإنسان أقوى من مشقات الطريق وأن العزيمة الصادقة لا تنطفئ أمام الصعاب.
1: نعم مستمعينا الكرام، إن الشجعان في الصف الأولى ليسوا مجرد أسماء في أخبار الجبهات، إنهم أسود يحملون في قلوبهم حكاية وطن وفي ضمائرهم مسؤولية الدفاع عن أرضهم، وفي عيونهم أملا بيوم تستعيد فيه اليمن أمنها واستقرارها ومؤسساتها وعاصمتها. مستمعين الأعزاء، لقد أثبت المرابطون أن الثبات موقف وأن الشجاعة ليست كلمات تقال بل صبر وانضباط وإصرار على مواصلة الطريق في مواجهة الحوثيين. يعبر هؤلاء المقاتلون عن تمسكهم بموقفهم الجمهوري وإيمانهم بحق اليمنيين في دولة يسودها العدل والقانون وتصان فيها الحرية والكرامة.
0: إذن أيها الشجعان في الصفوف الأولى، إن صمودكم يبعث رسالة واضحة أن العزيمة لا تقاس بغياب الصعوبات بل بالقدرة على مواجهتها، وأن قوة المواقف أو الموقف تنبع من وضوح الهدف ووحدة الصف والثقة بالمستقبل. كونوا كما عهدكم الوطن، ثابتين على مبادئكم، متمسكين في صفوفكم، متمسكين بقيم الشجاعة والانضباط. جعلوا من يقظتكم وحكمتكم عنوانا للمسؤولية ومن وحدتكم مصدرا للقوة والثبات. أيها الأبطال في ميادين الصمود من مأرب ومن إذاعة مأرب ومن كل جبهة يقف فيها رجال يؤمنون بوطنهم، نبعث إليكم تحية اعتزاز وتقدير. أنتم حاضرون في ذاكرة الناس وفي وجدان كل أو كل من يتطلع إلى يمن آمن موحد يستعد فيه المواطن حقه في الحياة الكريمة. إذن ثبت الله أقدامكم وسدد رميكم وهزم عدوكم شر هزيمة. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا إلى فقرة بصمات صامدة. مستمعينا، عنوان فقرتنا اليوم أسر الشهداء والجرحى، تضحيات كبيرة وصمود متواصل. بصمات تتجدد في هذه الأرض التي شهدت تضحيات جسيمة، حفظت في ذاكرتها حكايات أسر لم تفقد فردا واحدا فحسب، بل ودعت عدد من أبنائها، قدمت من أغلى ما تملك خلال سنوات الحرب.
1: نعم مستمعينا الكرام، حين نتحدث عن هذه الأسر فإننا لا نتحدث عن أرقام عابرة، بل عن أمهات صبرن على الفقد وآباء واجهوا قسوة الحياة وأطفال واصلوا طريقهم رغم غياب الأحباء. إنها حكايات تختصر حجم المعاناة، لكنها تكشف أيضا عن إرادة أسر تمسكت بالأمل ورفضت أن تجعل الألم نهاية الطريق. وفي مأرب وتعز وغيرهما من المحافظات الصامدة في وجه المشروع السلالي، أسر فقدت الأب وعددا من أبنائها خلال الحرب، وبعضها فقد العشرات من الأفراد بين أب وأخ وزوج وعم وخال. وما أوردته تقارير صحفية عن ذلك ليس سوى القليل من تلك الحكايات المليئة بالشموخ والإباء والتضحيات.
0: نعم، على الرغم من فداحة المصاب، عبرت أسر كثيرة عن صبرها وتمسكها بمواصلة الطريق، مؤكدة أن فقد الأحباء لن يسلبها إرادة الحياة، وأن ما مرت به من محن لن يمنعها من التمسك بمواقفها وقناعاتها في مواجهة الحوثيين. أعلنت هذه الأسر إصرارها على الاستمرار في موقفها الوطني، مستندة إلى ما تؤمن به من مبادئ وأهداف. هنا تتجلى صورة الصمود في أعمق معانيها. تواجه الأسرة ألم الفقد، تواصل رعاية أبنائها، تتمسك بالأمل دون أن تتخلى عن حقها في حياة آمنة ومستقبل أفضل. سمعينا من مأرب، تحية لكل أسرة واجهت الفقد بالصبر وحولت المحنة إلى دافع لمواصلة الحياة والتمسك بما تؤمن به. ستظل حكاية هذه الأسر جزء من ذاكرة الوطن بما تحمله من معان إنسانية عن التضحية والثبات والأمل. خلف كل تضحية أسرة تستحق الرعاية، وخلف كل حكاية صمود إنسان يستحق حياة كريمة ومستقبل آمن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة المنوعات. أسماك دجلة والليدز، تصريح وزير البيئة يشعل الجدل في العراق. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في فقرة المنوعات. ستكون رحلتنا بين الأخبار والموضوعات المتنوعة لنقترب من أبرز القضايا التي تشعل الرأي العام، ونضع بين أيديكم المعلومة بوضوح وموضوعية.
1: نعم، في فقرتنا اليوم مستمعين نتوقف عند جدل أثاره تصريح لوزيرة البيئة العراقية بشأن تلوث نهر دجلة ومخلفات المستشفيات، وعلاقة ذلك بأسماك النهر وإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز. فما حقيقة هذا الجدل وماذا تقول الجهات الرسمية والمعلومات الطبية؟
0: بدأت القصة بتحذير من تلوث نهر دجلة، لكنها سرعان ما تحولت إلى نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصريحات لوزيرة البيئة العراقية سراء عبد الواحد، تحدثت فيها عن مخلفات المستشفيات التي قالت إنها تطرح في النهر دون معالجة. وأشارت الوزيرة إلى أنها أصبحت أكثر حذرا في تناول الأسماك بعد إطلاعها عن طبيعة بعض المخلفات التي قد تصل إلى المياه، بما فيها بقايا دماء مرضى قد يكون بعضهم مصاب بأمراض خطيرة.
1: نعم، عقب هذه التصريحات مستمعين انتشرت عناوين مقاطع تربط بين تناول أسماك دجلة والإصابة بالإيدز، الأمر الذي أثار مخاوف تساؤلات حول حقيقة المخاطر الصحية والأساس العلمي لهذه الادعاءات. مستمعين الكرام، بعد انتشار الجدل كيف كان رد الجهات الرسمية في العراق؟ أوضحت وزارة البيئة العراقية أن التحذير من مخلفات المستشفيات والمياه الملوثة يهدف إلى التنبيه إلى المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تصريف المياه دون معالجة مناسبة.
0: نعم رحمة، لكن الوزارة شددت على أن الربط بين تناول أسماك نهر دجلة وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية غير دقيق علميا، داعية إلى عدم التهويل في تناول القضية. من جانبها، نفت وزارة الصحة العراقية ما أثير بشأن طرح المخلفات الطبية التابعة للمؤسسات الصحية في مياه الأنهار، مؤكدة أن المؤسسات الصحية تعالج مخلفاتها السائلة والصلبة وفق الآليات المعتمدة. كما أوضحت أن مياه الصرف الصحي تمر عبر شبكات المجاري إلى محطات المعالجة في بغداد والمحافظات.
1: نعم، تطرقت الوزارة إلى محطة معالجة المياه تيوان قرب مدينة الطيب في منطقة باب المعظم، مشيرة إلى أنها تتبع أمانة بغداد وليست تابعة لوزارة الصحة، أن مياه الصرف الصحي أو التابعة لمؤسساتها لا تصرف إلى هذه المحطة. مع ذلك، فإن التصريحات الرسمية لا تحسم وحدها جميع مصادر التلوث في نهر دجلة، ولا تحدد بصورة نهائية مدى تأثيرها في الأسماك. فهذه مسائل تحتاج إلى فحوص بيئية ومخبرية موثوقة. إذن نصل إلى سؤال أهم، هل يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق تناول الأسماك؟ وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عبر تناول الطعام أو شرب الماء. ينتقل الفيروس عبر وسائل جسدية محددة، أبرزها الدم والسائل المنوي، الإفرازات المهبلية وحليب الأم في ظروف تسمح بانتقال العدوى. هنا من المهم التوضيح أن وجود مخلفات طبية في مجرى مائي إن ثبت لا يعني تلقائيا أن تناول الأسماك التي تعيش فيها يؤدي إلى الإصابة بالفيروس، كما أن هناك فرق بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فالفيروس هو المسبب للعدوى، أما الإيدز فهو المرحلة المتقدمة منها.
0: إذا مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا في فقرة المنوعات من برنامج قهوة مغربية. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ونعود لإكمال حلقتنا.

0: تكبر يا أحلى وأجمل أعيادنا أكتوبر يا عيد الثورة.
1: مرحبا بكم جديد مستمعنا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار تكنولوجيا، سيرة جيميناي، سباق الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام اليومية. مستمعنا الكرام، في فقرة التكنولوجيا نقترب من عالم الذكاء الاصطناعي وما يشهده من تطورات متسارعة أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. حديثنا اليوم عن منافسة تقنية بين عملاقين أبل وغوغل في سباق لم يعد يقتصر على الإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات، بل امتد إلى تنفيذ المهام اليومية ومساعدة المستخدمين على إنجاز أعمالهم بسهولة أكبر.
2: نعم، إنهما المساعدان الذكيان سيري وجيميناي، فكيف يسعى كل منهما

0: إلى تطوير قدراته. ما أبرز الفروق بينهما؟ وهل يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ ما نطلبه منه بدقة؟ من المحادثة إلى تنفيذ المهام، مستمعين الكرام، يمثل الانتقال من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الإجراءات تحولا مهما في تطوير المساعدات الذكية. فبدلا من الاكتفاء بصياغة رسالة أو تقديم معلومات عن موعد، أصبح الهدف تمكين المساعد من الوصول إلى المعلومات اللازمة ثم تنفيذ الخطوات المطلوبة عبر التطبيق المناسب. تعمل أبل على تطوير قدرات سيري ليتمكن من فهم السياق الشخصي للمستخدم والتعامل مع محتوى الشاشة وتنفيذ إجراءات عبر التطبيقات المدعومة. من الأمثلة على ذلك البحث عن معلومات وردت في رسالة سابقة أو استخراج تفاصيل من البريد الإلكتروني ثم استخدامها في قائمة التذكيرات أو التقويم، بما يقلل الحاجة إلى إدخال المعلومات يدويا.
1: لكن هذه الإمكانات لا تعني أن جميع المهام متاحة في كل التطبيقات والأجهزة، إذ يعتمد التنفيذ على تحديثات النظام ومدى دعم التطبيق للإجراء المطلوب. وتعتمد استراتيجية أبل على دمج سيري في نظام التشغيل وخدمات الشركة بما يسمح له بالتفاعل مع المعلومات الموجودة في الرسائل والبريد والصور والتطبيقات المدعومة، كما تساعد الاستفادة من محتوى الشاشة على فهم طلبات المستخدم دون الحاجة إلى إعادة شرح المعلومات في كل مرة. وتتيح أدوات المطورين ومنها إطار أب أنتس للتطبيقات تحديد الإجراءات التي يستطيع النظام اكتشافها واستخدامها، وهذا يعني أن نجاح سيري لا يعتمد على فهم اللغة فقط، بل يتطلب أيضا دعما من التطبيقات لتنفيذ الأوامر داخلها. وتضع أبل حماية البيانات ضمن أبرز عناصر استراتيجيتها، مستفيدة من المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية الخاصة في بعض وظائف الذكاء الاصطناعي. واللافت أن المنافسة بين الشركتين لا تمنع التعاون، فقد أعلنت أبل تعاونها مع جوجل للاستفادة من نماذج جيميناي في تطوير بعض قدرات الذكاء الاصطناعي.
0: أما جوجل مستمعين فتعمل على جعل جيميناي نقطة انطلاق لتنفيذ المهام عبر خدماتها وتطبيقات أخرى. يمكن للمساعد بحسب الإتاحة والأذونات التعامل مع خدمات مثل جيميل وتقويم جوجل والمساعدة في إرسال الرسائل وإجراء المكالمات والتفاعل مع بعض خدمات الموسيقى والأجهزة المنزلية الذكية. كما وسعت جوجل نطاق التطبيقات المتصلة بجيميناي ليشمل خدمات إدارة المشاريع وقواعد البيانات وإنشاء المحتوى والتصميم. لكن وجود تطبيق ضمن قائمة الخدمات المتصلة لا يعني أن جميع وظائفه قابلة أو جميع الوظائف قابلة للتنفيذ من خلال المساعد. فقد تتطلب بعض الإجراءات ربط الحسابات أو منح أدونات إضافية، كما تختلف الإمكانات باختلاف الجهاز والمنطقة ونوع الحساب. في مراجعة نشرها موقع أندرويد أو ترويتي في أكتوبر الجاري، ظهرت اختلافات بين المساعدين خلال تجربة استخدام على هاتفي آيفون وبيكسل. ووفقا للمراجعة استفاد سيري من تكامله مع منظومة أبل، بينما أظهر جيميناي نقاط قوة في التعامل مع خدمات جوجل مع تعثر في بعض عمليات التكامل مع تطبيقات خارجية.
1: بالطبع من الأمثلة على ذلك محاولة إضافة مهمة إلى تطبيق تيك تيك لإدارة المهام، إذ لم ينفذ جيميناي الطلب بالطريقة المطلوبة واتجه إلى استخدام جوجل بدلا منه. وتوضح هذه الحالة أن فهم الأمر لا يعني بالضرورة تنفيذه بدقة، وأن نجاح المساعدة يعتمد على دعمه للتطبيق والإجراء المطلوبة. ومع ذلك لا تكتفي تجربة واحدة للحكم على أداء المساعدين في جميع الحالات، إذ تختلف النتائج بحسب التطبيقات وإعدادات الهاتف وتحديثات النظام، وتحتاج المقارنة المنصفة إلى اختبار مهم أو اختبار مهام متطابقة وقياس دقة التنفيذ وعدد الخطوات المطلوبة ومدى الحاجة إلى تدخل المستخدم. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد أخبار التكنولوجيا.

0: أهلا بكم من جديد في فقرتنا حدث، حيث نستعرض معكم أبرز الأحداث السياسية والتاريخية التي شهدها العالم في مثل هذا اليوم 13 من أكتوبر، أحداث تركت بصماتها في مسيرة الشعوب وشكلت محطات مهمة في تاريخ العالم. وإليكم أبرز هذه الأحداث.
1: إذن سمعنا الكرام، حدث في مثل هذا اليوم 13 من أكتوبر من عام 1138 وقوع زلزال حلب الكبير الذي يعد من أكثر الزلازل فتكا في التاريخ.
0: وفي عام 1307 اعتقال عدد كبير من فرسان الهيكل في فرنسا بأمر من الملك فيليب الرابع.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1775 الكونغرس القاري الأمريكي يقر إنشاء البحرية القارية التي شكلت نواة البحرية الأمريكية لاحقا.
0: وفي عام 1792 وضع حجر الأساس للمقر الرئاسي الأمريكي في واشنطن المعروف اليوم باسم البيت الأبيض.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1884 اعتماد خط غرينتش مرجعا دوليا لخطوط الطول لتنظيم حسب الوقت عالميا.
0: أما في عام 1943 إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2021 مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هجوم بمدينة كونسبرغ النرويج.
0: وفي عام 2022 مجلس النواب العراقي ينتخب عبد اللطيف جمال رشيد رئيسا للجمهورية ويكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.
1: مستمعينا الكرام، كانت هذه 12 محطة من أبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في 13 من أكتوبر، أحداث تنوعت بين السياسة والإنجازات الإنسانية والتحولات العالمية لتبقى شاهدة على مسيرة التاريخ وتغيراته. مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك معنا من الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية. مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: لأن شهر الخير دائما غير، ولأنك تستحقين الأفضل، تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجانا طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب، المجمع أمام مجمع الشهيد، جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ

0: بالبر والبحر والجو، معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية، ومسالما من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروع الوطن.

تحية لكم يا أبطال الجيش الوطني ومن معكم من أبناء القبائل والمقاومة الشرفاء، وأنتم تسجلون وترسمون مجداً خالداً لنصر مبين ترنو أعينكم نحو تحقيقه. تحية إجلال وإكرام تصلكم إلى متارسكم وحيثما كنتم في وديان وطننا الغالي وفي جباله الشامخة شموخ الروح المعنوية والإيمانية التي تتمتعون بها. تحية إكبار وأنتم تمرغون أنوف ميليشيات الحوثي على أطراف مارب وفي كل ساحات الشرف والبطولة والفداء. تحية وفاء وعرفان وأنتم توقفون زحفهم على مارب لتحطموا بذلك أحلام سيئهم ومن بعده إيران على أسوار هذه المدينة العظيمة وتسقطون أوهام العظمة لمغول العصر. عظيم التقدير والامتنان لكم أيها الأبطال على ما حققتم وما زلتم تحققونه من انتصارات جبارة على الانقلابيين. لقد صنعتم ملاحم أذهلت كل الأعداء، ملاحم سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته بأحرف من نور لتحكي للأجيال على مر العصور لرجال مؤمنين صادقين أهل ثبات وإيمان.

أيها الأبطال، تشرئب أعناقكم للنزال، فتصولون وتجولون في تحد واستبزال، وبعزم وشهامة سبائية حميرية، وتقاتلون برؤوس شامخة علية، فلا من العدو تخافون ولا في المعارك تتراجعون، تسطرون ملاحم النصر وترفعون للعالم دروسا في الكر لا الفر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. يا قبلة الأحرار ويا محارب الجهاد، رأيناكم ورأينا الميليشيات الأوغاد على أطراف مارب الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، فكنتم بالله أقوى وبحبكم للوطن والشعب أوفى، حتى فر من المعركة أعداؤكم وتولوا مدبرين من أمامكم، وهم يظنون أنهم لغالبون وأنهم على هزيمتكم لقادرون، فخانتهم ظنونهم ووساوس الشيطان، وخذلتهم حروز وتمائم كلب مران، وهذا هو حالهم في كل الجبهات، قتلى وجرحى وأسرى بالمئات. فسلام عليكم يا دروع الوطن ويا حماة الشعب وأمينه المؤتمن.

أيها الفرسان الكرام، يا من لا تعرفون الانكسار والانهزام، تساقطت تحت أقدامكم خفافيش الظلام، وتحولت أهدافهم إلى أضغاث أحلام في الجبال والتلال والآكام. شهد لكم الأعداء بالإقدام حين تساقطت رقابهم على أسوار العظيمة أرض العظام، أرض الرخاء والطيب والأمن والسلام. أيها الشجعان الميامين، لقد أثبتتم أنكم جيش المهمات الجسام، وأن مارب كانت وما زالت وستظل مقبرة للأقزام، وأنها التي تحدت الزمن بكبريائها وشموخها وبتاريخها وتضحيات شبابها وشيوخها، هي ذاتها التي تؤكد اليوم لخفافيش الظلام أنهم يعيشون على الأوهام وبالأوهام، وأنها خابت مساعيهم وأفكارهم الشنيعة، وهم يتساقطون على أسوارها المنيعة وكأنهم على ميعاد مع قابض الأرواح في جبهات مراد وأودية وشعاب صرواح. ذابوا كما الملح في صرواح والمشجح، وتبخروا في حرارة شمس صحراها، ما بيضر السحابة كلب لو ينبح، سفينة الحق بسم الله مجراها، وأي حوثي رفع راسه فبيقرح ويموت خسران، أولاها وأخراها في معركة تحصد الأرواح، شل اطرح غير الذي في طقوماتي من أسراها.

أيها الأبطال الميامين الواقفون بإباء وشموخ في وجه المتمردين، أنتم السيوف المسلولة على رقاب الإنقلابيين والحلم المزعج بالنسبة لهم، وأنتم الأمل والنور الذي يهتدي به كل من ظل الطريق. أيها الشامخون كشموخ هيلان والثابتون كجبال صرواح، إن شعبنا عاقد آماله عليكم بعد الله لتطهير ما تبقى من تراب الوطن من رجس أذناب العمالة والارتهان التي حولت اليمن إلى ساحة إعدام للنفس البشرية البريئة. جاهلية الكهنوت التي زورت القيم والمبادئ وأساءت إلى كل الشعارات التي تعني الحق والعدالة والخير والإنسانية. جيشنا الوطني العظيم لا خوف على مارب، ولا تساورنا الشكوك بجهودكم في مقارعتكم للعدو، مؤمنين بأن معركتكم معهم معركة مصير وأنكم أنتم الغالبون. امضوا على ما أنتم عليه، فقد شرفتم أرضكم الطاهرة وشعبكم المجيد، ونشد على أياديكم في مواصلة معركة تحرير كل تراب الوطن والعزم على معركة تحرير صنعاء وصعدة وكل مناطق اليمن واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة.

مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في معركة اليمن الكبرى، معركة استعادة الجمهورية والديمقراطية ودفن الحركة الكهنوتية الحوثية ورميها في مزبلة التاريخ، حيث يخوض الأبطال معركتهم على قلب رجل واحد وبوعي قضية، مدركين أن مشروع التمرد الحوثي المدعوم إيرانياً سيتحطم على صخرة ثباتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري على المشاريع الهدامة. وفي هذه المعركة يفقد المتربصون توازنهم أمام شجاعة أبطال

0: سلاح وعتاد.
1: إيكي فاصل 103 تعتبر إيكي فاصل 103 بندقية اقتحام روسية ونسخة حديثة مطورة من البندقية الشهيرة إيكي فاصل 47 تنتمي إلى أسرة كلاشينكوف الروسية الصنع وتعد من أكثر الأسلحة انتشاراً في صفوف القوات المسلحة الروسية والأكثر تصديراً واستخداماً في الخارج. يمكن تركيب عليها ناظور وقاذف قنابل وكاتم صوت وغيرها من الأنظمة لجميع فئات بندقية كلاشينكوف. تزن البندقية وهي تحمل المخزن 4 كيلو غرام بينما خالية من المخزن 3.6 كيلو غرام. يصل طولها إلى 943 ملي متر ويصل معدل إطلاق النار 600 طلقة في الدقيقة والمدى القاتل 500 متر. تم تغطية هيكل هذا السلاح بمواد مضادة للصدى وتتميز هذه البندقية بالمتانة ويمكن استخدامها في الظروف الجوية السيئة والرطوبة العالية. توفر بندقية إيكي فاصل 103 للجندي فرصة إضافة مخزن آخر إلى مخازن معداته، أي توفر له إمكانية حمل 390 طلقة بوزن 9.62 كيلوغرام. كما أن استفادة هذا السلاح من مخازن مصنوعة من مادة البوليمر ليس فقط يقلل من وزن السلاح والمهمات بل يزيد من حجم المهمات التي يحملها الجندي. استراتيجيات عسكرية. وضعيات الرمي. ويوجد 4 وضعيات للرمي المتعارف عليها. وضعية منبطحا يجب أن تكون جميع العضلات بحالة استرخاء ويجب على الرامي أن يتوجه بشكل طبيعي للهدف بحيث تكون زاوية ميل الجسم على خط النار في حدود 15 إلى 20 درجة على مستوى الأرض المرتكز عليها. ومن مميزات وضعية الرمي منبطحا تحقيق الثبات الشبه تام لجسم القناص والقناصة ويساعد في تحقيق أفضل الظروف لحركة العين أثناء التسديد. أما الوضعية الثانية وضعية جاثيا وفي هذه الوضعية يوجد 3 نقاط ارتكاز والتي هي القدم اليمنى والركبة اليمنى والقدم اليسرى ويكون المرفق الأيسر مستندا على الركبة ولكن يجب ألا نضع عظم المرفق على عظم الركبة فهي نقطة اتصال صلبة مع صلبة إذ المطلوب هو اتصال نقطة صلبة مع نقطة طرية. الوضعية الثالثة وضعية مرتكزا يفضل في هذه الوضعية أن يستند الرامي إلى أي جسم كصخرة أو جذع شجرة لزيادة ثبات القناصة. الوضعية الرابعة والأخيرة وضعية واقفا لا يمكن القنص في حالة الوقوف دون سند القناصة من الأمام وإلا من الصعب جدا إصابة الهدف ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب سند القناصة من جسمها على جسم طري نوعا ما ويجب أن تبقى السبطانة حرة ويجب أن لا تقل المسافة بين القدمين عن عرض الكتفين وأن يكون مركز ثقل الجسم موزع بالتساوي على القدمين وعدم التحميل على قدم دون الأخرى وأن يكون وضع الساقين قائمتين والركبتين على امتدادهما دون ثني وأن يكون وضع الكوع الأيمن بزاوية 30 درجة مع الجسم وعدم تغير وضع الكوع بعد كل طلقة.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الحلقة القادمة من برنامجكم دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: نشرة الحادية عشر ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. رئيس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية حوثية بعدن ولحج وأبين. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. القوات المسلحة تنفذ 1879 عملية استهداف دقيقة وتحييد 950 عنصر من الميليشيا وتدمير 380 آلية عسكرية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاعر محسن الزنداني بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية عقب ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، والتي كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية وخطوط الإمداد والتعزيزات. وحيا دولة رئيس الوزراء يقظة ومهنية رجال الأمن الذين أحبطوا هذه المخططات قبل تنفيذها وحالوا دون المساس بأمن المواطنين واستقرار المحافظات المحررة، مؤكدا أن حماية الجبهة الداخلية جزء لا يتجزأ من معركة استعادة سلطة وسيادة الدولة في إطار عملية فجر اليمن، وأن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية لتعزيز جاهزيتها. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدا أن المتورطين سيحالون إلى القضاء المختص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الراهنة. وناقش الجانبان أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لتأمين ممرات الملاحة الدولية. وتطرقت وزيرة الخارجية إلى تصعيد ميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة تعز والذي يهدد أكثر من 4 ملايين يمني بما فيهم آلاف الأسر النازحة التي أجبرتها الميليشيات على ترك منازلها في مديريات الساحل الغربي والريف الجنوبي. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 1879 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان وراجمات ووحدات القناصة ضمن عمليات فجر اليمن المستمرة. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن العمليات أسفرت وفق التقديرات الأولية عن تحييد نحو 950 عنصر من عناصر الميليشيات وتدمير وإعطاب 380 آلية وعربة ووسيلة عسكرية، إلى جانب إسكات مصادر نيران معادية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة والإمداد. وأشار إلى أن العمليات استهدفت منظومة القتال المعادية بما شمل التحصينات والمواقع الدفاعية ومراكز القيادة والسيطرة ومرابط المدفعية والراجمات ونقاط المراقبة والاستطلاع ومناطق الحشد والتعزيز ومخازن الأسلحة والذخائر والآليات ووسائط النقل والإمداد. وفي تعز قال النزيري أن الضربات الجوية سحقت تعزيزات الميليشيات وارتالها المدفوعة إلى الجبهات وشتتت تجمعاتها وعطلت محاولاتها لإسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها، مضيفا بأن الاستهدافات تمت وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وبما يراعي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في ترويج مزاعم فتح الطرق واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية. وأكدت في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 على نسخة منه أن هذه المزاعم لا تغير واقع الحصار ولا تعفي الميليشيات من مسؤولياتها عن تداعياته، إذ يقاس فتح الطرق بحرية التنقل الآمن ووصول الإمدادات فعليا إلى السكان، ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق للضغط والابتزاز. وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لتشديد الميليشيات الحوثية حصارها على مدينة تعز عقب هجماتها الواسعة في المناطق المحيطة وسيطرتها على الطريق الذي يربط المدينة بمنافذ الإمداد إلى بقية المحافظات، وما ترتب على ذلك من توقف حركة المرور وتعطيل أو تعطل وصول الشحنات التموينية. وشددت على أن إغلاق هذا الطريق يضاعف آثار الحصار الذي عانى منه أبناء تعز طوال 12 عاما، ويهدد بتفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود داخل المدينة، ويعرقل وصول الإمدادات إلى الأسواق والمرافق الحيوية ونقل المرضى إلى العلاج خارج المدينة، بما يعرض الحالات الحرجة لخطر مباشر، ويزيد الأعباء المعيشية على الأسر التي أنهكتها سنوات الحرب والحصار. هذا وأكدت الوزارة أنه في ضوء نداء محافظ تعز الصادر في 11 أكتوبر وتحذيرات صحية من قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، أن الاستجابة لم تعد تحتمل التأخير، إذ يهدد تعطل الإمدادات استمرار خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض المرضى والجرحى والنساء والحوامل وحديثي الولادة لمخاطر يمكن تجنبها بتأمين الاحتياجات العاجلة وضمان الوصول إلى الرعاية. وحملت الوزارة ميليشيات الحوثية الإرهابية قيادتها المسؤولة عن تشديد الحصار وإغلاق طرق الإمداد وما يترتب عليه من تعريض حياة المدنيين للخطر وحرمانهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية، كما شددت على أن حماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الأساسية وصون سلامة المرضى والطواقم والمرافق الصحية التزامات لا تخضع للمساومة، وأن حرمان السكان من مقومات الحياة لا يمكن تبريره بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية. وطلبت الوزارة الأمن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع خطورة الوضع وما يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة ضغط فاعل لرفع الحصار وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام، مؤكدة أن الأولوية هي إيصال الإمدادات المنقذة للحياة وتأمين استمرار المرافق الصحية والخدمات الحيوية، وترجمة النداءات الإنسانية إلى إجراءات ملموسة تصل إلى السكان وتحد من الأخطار التي يواجهونها سكان تعز. أصيب 5 مدنيين بينهم 3 أطفال أمس الاثنين بشظايا قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدفت أحياء سكنية في مدينة تعز. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء اليمنية سبا بوصول المصابين إلى المستشفى، موضحة أن 4 منهم ينتمون إلى أسرة واحدة وأصيبوا في منطقة الظهر، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عاما جرى قصف استهدف منطقة بئر باشا. بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح سبل تعزيز التعاون المشترك وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وتطورات النزوح الداخلي جراء التصعيد العسكري لميليشيات الحوثية الإرهابية. واستعرض نائب وزير الخارجية خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي ضاعف معاناة المدنيين وفاقم موجات النزوح، موضحا أن أعداد النازحين داخليا تجاوزت 5 ملايين نازح بعد إضافة نحو 1 مليون نازح خلال الأشهر الأخيرة، فضلا عن استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات على مدينة تعز. وتطرق إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الدولة واستنزاف مواردها المحدودة جراء استمرار الحرب، فضلا عن تعنت الميليشيات ورفضها جهود السلام واستغلالها موارد الدولة والمنافذ المتاحة لها في في إدخال الأسلحة وتصنيعها وتجنيد الأطفال وممارسة الضغوط على السكان. هذا وأكد نائب وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات الاستجابة لعمل المنظمات الإنسانية عبر الأجهزة والمؤسسات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن. ومن جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اهتمام المفوضية بالملف اليمني وتداعياته الإنسانية على مستوى المنطقة، مشددا على السعي إلى تكثيف الوجود الميداني للمفوضية والعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية القائمة. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية حوثية بعدن ولحج وأبين. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. القوات المسلحة تنفذ 1879 عملية استهداف دقيقة وتحييد 950 عنصر من الميليشيا وتدمير 380 آلية عسكرية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلة القاضي. في أمان الله.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للسلام.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لأن شهر الخير دائما غير، ولأنك تستحقين الأفضل، تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العفسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجانا طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب المجمع أمام مجمع الشهيد جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مناضل، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مناضلون. في هذه الحلقة سنعود بالذاكرة إلى الوراء مع أحد أهم مناضلي ثورة 26 من سبتمبر ومفجر ثورة 14 أكتوبر عام 1963، الثائر والمناضل راجح بن غالب لبوزة. ولد في العام 1917 ميلادية في منطقة دبسان بمديرية ردفان، وعاش يتيما يكافح الحياة الصعبة من أجل لقمة العيش، ويعول والدته وشقيق واحد تركهما له والده ورحل إلى جوار ربه، ونتيجة لذلك تحمل مسؤولية رعاية أسرته وممارسة نشاطه التجاري على ظهر جمل، وأيضا كان يقوم باستيراد الحبوب من إب وقعطبة والضالع إلى جانب غيرها من المواد الغذائية ليتاجر بها في منطقة ردفان. الوضع المعيشي المتردي الذي كان عليه حال اليمن شمالا وجنوبا من تخلف وجهل وفقر أحرم شخصيتنا المناضل وأول شهداء الثورة الأكتوبرية راجح لبوزة من الحصول على حقه في التعليم، لكنه كان متسلحا بالشجاعة والحكمة والإقدام والقبول لدى مشايخ القبائل والوجاهات الاجتماعية في ردفان والضالع والمناطق المجاورة لها، فضلا إلى أنه صقل مواهبه هذه في مدرسة النضال والعمل السياسي والانضمام إلى حركة القوميين العرب والجبهة القومية مبكرا، وهذا مكنه في إثارة الرعب أو من إثارة الرعب وإحداث زلزال تحت أقدام المسؤولين وقوات الاحتلال البريطاني الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. حسب روايات رفاق الشهيد راجح لبوزة، فإنه بدأ يفكر بضرورة طرد الاحتلال البريطاني وأن عليه مقاومة هذا الاستعمار الغاشم، فشكل خلايا سرية من أبناء ردفان وعدهم لمقارعة المستعمر، ولكنها كانت مجاميع غير منظمة. شكلت بداية الانتفاضات وبدأت أول عملية فدائية وعمل مسلح نفذ في مهاجمة ثكنة عسكرية للجيش شبرا التابع للقوات البريطانية في منطقة ردفان بجبل الحمراء الحبيلين عام 1942 بقيادته والقضاء على هذا المركز نهائيا. في عام 1957 قصفت طائرات هوكر هنتر قرى ردفان، فقاوم الثوار تلك الطائرات وأسقطوا طائرتين مهاجمتين. ومع إعلان قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 62 وجد الثائر راجح لبوزة فرصته في تحقيق حلمه بالتخلص من حكم البريطانيين الكهنوتي وطرد المحتل من أرضه، ومن أجل التفرع للذهاب إلى شمال الوطن للدفاع عن ثورة سبتمبر الوليدة عقد اتفاقات صلح بين قبائل ردفان. سارع المناضل لبوزة إلى عقد الصلح بين قبائل ردفان، ثم انطلق من مسقط رأسه في وادي دبسان إلى منطقة ذي ردم حيث توجد قبيلتا داعري والمحلات المتقاتلتين، وعقد فيما بينهما صلحا لمدة سنة، وكان يتواجد هناك سيف مقبل عبد الله وأبنائه، حيث ذهبوا معا ومجموعة كبيرة من أبناء ردفان إلى قعطبة، وكانوا حوالي 150 شخصا تم ترحيلهم إلى إب ثم إلى الحديدة، وهناك سلمت لهم أسلحة شخصية وذخيرة، وكان الشهيد يترأس تلك المجموعة. وفي تعز الشيخ سيف مقبل كان في استقبال المجاميع التي سوف تلحق بهم، وواصل الشهيد المسير من الحديدة ومنها إلى منطقتي عبس والمحابشة برفقة قائد لواء إب الشهيد أحمد الكبسي. كان في استقبالهم هناك قائد القوات المصرية المرابطة في عبس والمحابشة، وتم تمركز القوة التي كان يقودها الشهيد لبوزة في المحابشة في منطقة الوعالية والمفتاح الخاليتين من السكان، ولا تتواجد فيهما إلا القوات المصرية. وقوات الشهيد لبوزة والشهيد أحمد الكبسي وعبد المنعم رياض قائد القوات المصرية في المحور، وكانت تتواجد أيضا مجاميع من القبائل المتمردة على الثورة حاصرت المقاتلين من أبناء ردفان والقوات المصرية. فتقدم الشهيد لبوزة بمجموعة تتجاوز 50 مقاتلا وفك الحصار عنهم واستشهد مجموعة من مقاتلي ردفان في تلك المعركة. وبعدها طلبت القيادة في صنعاء بوجود الشهيد أحمد الكبسي برفقة الشهيد لبوزة أن تعود مجموعة لبوزة إلى صنعاء، وذلك الالتقاء بالقيادة هناك والتشاور حول عودة المجموعة إلى ردفان وتفجير الثورة هناك لمقاومة الاستعمار البريطاني. جرى اللقاء في صنعاء بحضور المشير عبد الله السلال رحمه الله رئيس الجمهورية، وقحطان محمد الشعبي، ومحمد علي الصماتي، وثابت علي، وعبد الحميد بن ناجي وغيرهم. خرج اللقاء بقرار عودة المجموعة برئاسة الشهيد لبوزة إلى ردفان، إلا أنه لم تحدد ساعة الصفر لانطلاق الثورة، وفعلا عادت المجموعة مع أسلحتهم الشخصية. أمر تحديد المكان والزمان المناسبين للثورة ترك للمجموعة تحديدة، إلا أن الأقدار شاءت أن يكون ذلك صبيحة 14 من أكتوبر عام 1963، وذلك عندما سمع الضابط السياسي البريطاني الموجود في الحبيلين بعودة الشهيد لبوزة ومجموعته مع أسلحتهم وكذلك امتلاكهم لقنابل يدوية، فأرسل رسالة يطلب فيها من الشهيد لبوزة ومجموعته تسليم أنفسهم وأسلحتهم إليه وعدم عودتهم إلى الشمال بضمانة مالية قدرها 500 شلن. عندما استلم الشهيد رسالة الضابط السياسي البريطاني دعا فورا إلى عقد لقاء يضم جميع العائدين من الشمال، على أن يكون اللقاء في وادي عقيبة وجبال ردفان. وكان اللقاء عصرا حضره أكثر من 200 مقاتل. تم قراءة الرسالة المرسلة من الضابط الإنجليزي على الحاضرين، فسألوا لبوزة ما الذي يريده، الاستسلام أم الرد والمواجهة. اختار جميع من في المجلس خيار الرد والمقاومة. المواجهة كان رد لبوزة على الضابط البريطاني، بمعنى المواجهة بيننا وهذه رصاصة التحدي. على هذا خرج اللقاء بضرورة الرد على الإنجليز، فكانت الرسالة التالية: إلى حضرة الضابط السياسي البريطاني، وصلت رسالتكم الخاصة الموجهة إلينا بخصوص عودتنا من الجمهورية العربية اليمنية، والتي تضمنت تسليم أسلحتنا وكل ما بحوزتنا من قنابل وغرامة 500 شلن وضمانة بعدم عودتنا إلى اليمن وتسليم ذلك إلى حكومتنا، حكومة الاتحاد. نحن نعتبر حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية وليست حكومتنا حكومة الاتحاد، وغير مستعدين لكل ما هو في رسالتكم، ونعتبر حدودنا هي من الجبهة وما فوق، وأي تحرك لكم من تجاوز حدودنا فنحن مستعدون لمواجهتكم بكل إمكانياتنا، ولا تلوموا إلا أنفسكم، والسلاح ختام. تم إرسال الرسالة مضرفة وبداخلها طلقة نارية، وعلى إثر ذلك تقدم الجيش العربي الاتحادي والبريطاني إلى وادي المصراح، حيث هجموا على شخص من مجموعة لبوزة أثناء عمله في الحصاد، فأخذوا سلاحه وتم حجزه وأخذه إلى الحبيلين. فدعا الداعي للشهيد لبوزة ومجموعته وتحركوا ليلة 13 من أكتوبر إلى جبل البدوي، ووزعت المجموعة على قمة الجبل وأسفله، وكانت المواجهة يوم 14 من أكتوبر في معركة استمرت حتى الساعة 12 ظهرا، استشهد فيها المناضل لبوزة من جراء القصف المدفعي الشديد للعدو البريطاني. تم دفنه بعدها في وادي عقيبة، وواصل من بعده أبناء ردفان وأبناء الجنوب خصوصا واليمن عموما مسيرة الكفاح المسلح في الريف والمدينة، حتى تم إجلاء المستعمر البريطاني دون قيد أو شرط في 30 نوفمبر المجيد.
1: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون، من إعداد وتقديم محمد أحمد.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها

0: شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النافع. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذه آية كريمة في القرآن الكريم في سورة فاطر في الآية 42 من هذه السورة. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الآية الكريمة تعتبر قاعدة قرآنية تعليمية محكمة يعلمنا القرآن الكريم فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعل المكر لا يحيق إلا بأهله. ولذلك من سنن الله سبحانه وتعالى في تعامل الخلق مع بعضهم أن الإنسان يحسن به أن يعرف وأن يستفسر عن هذه الآية الكريمة التي ذكرت عن طائفة من المعاندين الذين كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة المستمعون، إن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا بالله أشد الأيمان، لئن جاءهم رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه، وليس إقسامهم لقصد حسن وطلب للحق، وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق يريدون به المكر السيء والخداع والباطل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم؟ فلن تجد لطريقة الله تبديلا ولا تحويلا، فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره. وهذا المعنى أيها الإخوة المستمعون الذي قررته هذه الآية الكريمة التعليمية جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقول الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب وهو المكر إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل مع الأنبياء والرسل، فقال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقال الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة التربوية القرآنية الربانية فكثيرة في كتاب الله تعالى، لكن حسبنا أن نشير إلى بعضها. من ذلك أيها الإخوة المستمعون ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم، فماذا كانت العاقبة؟ يقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صحيح أن إخوته أي إخوة يوسف تابوا، لكن بعد أن آذوا آباءهم، آذوا أخاهم وآذوا أباهم بأنواع من الأذى، فعاد مكرهم على غير مرادهم وفاز بالعاقبة الحسنة والمآل الحميد من صبر وعفى وحلم، وهو يوسف عليه السلام لما صبر وعفى وحلم عليهم حصل له تلك العاقبة. كذلك قول الله تعالى عمن أرادوا كيد نبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا كيدا بنبي الله فمكر الله تعالى بهم. ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا، ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عنهم: قال الله عنهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانت أيها الإخوة المستمعون الكرام، كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد في السنة وفي التاريخ كثير جدا مثل هذا، مثل هذه المواقف. ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل وجد من ذلك عبرا، وأدرك معنى هذه الآية القرآنية الربانية التعليمية المحكمة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، لنتدبر هذه الآية ولنجد آثارها في واقع المجتمع، واقع الناس، واقع الخلق. ولهذا لما كان المكر مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما، صلاه الله عز وجل بآية عظيمة تبعث على الثقة وعلى الطمأنينة وعلى الأمل وعلى الراحة، ليس له صلى الله عليه وسلم وحده بل لكل داعية يسير على نهجه ممن قد يشعر بكيد الكائدين ومكر الماكرين. فقال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله حافظه من المكر والكيد، لا يدعه للماكرين الكائدين، وهو مخلص في دعوته، لا ينبغي من ورائها شيئا لنفسه، وقد يقع به الأذى لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مضنونة ومعروفة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. والمهم أن يحفظ سياج التقوى ولا يقطع إحسانه إلى الخلق، ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان كيد الماكرين. ولعلك أيها الأخ الكريم المستمع والمستمعة في هذه الآية الكريمة أن تدرك أن المكر أضيف إلى السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا يوضح أن المكر من حيثه لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في عاقبته، فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح وإلا فلا. ولهذا من بلاغة البيان القرآني التعبير بالحيق مع كلمة المكر في قوله ولا يحيق، ولا يحيق المكر، فالعرب تقول حاق به المكروه، يحيق به حيقا، يعني إذا نزل به وحاط به، ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة، فلا تقول حاق به الخير بمعنى أحاط به. ولعلك تدرك أيها المستمع الكريم وتتأمل في الحكمة من اتباع هذه الآية القرآنية التعليمية الربانية بقوله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليتبين أن هذه الآية الكريمة مطردة، وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. وإذا تقرر أيها الإخوة المستمعون الكرام، نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يدخل في هذه الآية كل مكر سيء. يقول العلامة ابن عاشور مبينا علة الطراد وثبات هذه القاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء، ولهذا الله لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بذلك الشيء. وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنها، قد قال الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. وفي كتاب ابن مبارك في الزهد بسند عن الزهري يقول بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمكر ولا تعن ماكرا، فإن الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن كلام العرب من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، يعني من حفر لأخيه بئرا وقع فيه كما يقال عندنا. فكم من هالة من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية خفية. وإذا أردنا أيها الإخوة المستمعون أن ننظر في آثار هذه الآية الكريمة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة، فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى سبيله. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جملة من الأنبياء، نجد أمثلة أخرى لأتباعهم من الأولياء نجاهم الله تعالى فيها من مكر الأعداء، ومن ذلك فرعون. كم كاد لبني إسرائيل لما آمنوا به، ومن جملتهم ذلك الرجل الذي عرف بمؤمن آل فرعون الذي قص الله خبره في سورة غافر. تأمل قول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجى الله المؤمن، وأما فرعون وجنوده فهم الآن بل منذ ماتوا وهم يعذبون وإلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح كان كثير من أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيك فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له أحد أصحابه كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا على ظالمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لهذه الآية التربوية القرآنية في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية، كالمتحايلين على أكل الربا ببعض المعاملات أو يحتالون على بعض الأنكحة وأمثال هؤلاء. ولهذا قال رحمه الله فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، بل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، وهذه واقعة وحادثة واضحة. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. وهذا أيها الإخوة المستمعون باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه وتعالى في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والسامعين من كل مكر وخديعة، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: زخم نيرانهم قبضتي الشعب زلزلة عاتية
1: من الوهلة الأولى لاندلاع ثورة 26 من سبتمبر 1962 هب أبناء ردفان كغيرهم من ثوار الجنوب لمساندتها. كان الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة الاسم الأشهر في تاريخ اليمن النضالي في الصفوف الأولى للمواجهة، وبقرار اتخذ من صنعاء والعبوس اشتعلت جبال ردفان بالمقاومة. قام الإنجليز بعدة حملات عسكرية لإخضاعها باءت جميعها بالفشل، وبالفعل كانت تلك الثورة نواة الكفاح المسلح والضربة القاسمة التي أجبرت المحتل على المغادرة. مرحبا بكم.

تعود المقدمات النضالية لأبناء ردفان إلى العام 1881، وهو العام الذي احتل فيه الإنجليز منطقة الضالع. رفضوا عام ذلك الضرائب الجائرة، فأرسل المحتل حشدا من عساكره لتأديبهم. تصدى الثوار لهم ببسالة. أذعن الإنجليز حينها للأمر الواقع وطالبوا بالحوار. بعد تلك الواقعة ب61 عاما، قام أبناء ردفان بانتفاضة أخرى العام 1942. تولى الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة مهمة قيادتها. نجح بالهجوم على ثكنة عسكرية في جبل الحمراء، تمكن من القضاء عليها، ذاع صيته، وصار الجمال النحيل بطلا لا يشق له غبار. حددت ثورة سبتمبر منذ اللحظة الأولى لانطلاقها حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة لا تعترف بالحدود الشطرية، وعلى اعتبار أن الشعب اليمني شعب واحد يؤمن بالله وبأنه جزء من الأمة العربية. عبر الشعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث العظيم، وفي شوارع عدن خرجت الجماهير محتفية، وبدأت طلائع المتطوعين تتجه شمالا ليقوموا، وقبل أن ينتهي ذلك العام، بإعادة تنظيم أنفسهم في إطار سياسي يمثل أبناء الجنوب، وسموا تنظيمهم بهيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أواخر مارس 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين، مجموعة بقيادة الشيخ لبوزة وأخرى بقيادة سيف مقبل القطيبي. سطروا في عبس والمحابشة صفحات ساطعة من الإقدام، وفي قريتي الوعيل ومفتاح سجلت مجموعة الشيخ لبوزة أروع انتصاراتها. بدأ المصريون المساندون للثورة يفكرون جديا في إيجاد إطار سياسي يلم شتات الجنوبيين المتواجدين في الشمال، يستطيعون من خلاله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال. وبدأت الحركة التي كان يقودها في الجنوب فيصل عبد اللطيف الشعبي، وفي الشمال مالك الإرياني. توجه قحطان محمد الشعبي من القاهرة إلى صنعاء، وتم تعيينه مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب، وقد استطاع الأخير خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة الجنوبيين. عقدوا أكثر من اجتماع، ومن هؤلاء جميعا تشكلت النواة الأولى لحركة التحرر الجنوبية. اتفقوا على توحيد جميع القوى الوطنية في إطار جبهة موحدة، واستقر الرأي على تسميتها باسم جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. هكذا، وكما بدأ أحرار الشمال نضالهم من عدن، بدأ أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء تحت شعار الاستقلال والوحدة. حين زارت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة صنعاء في 29 مايو 1963، نظم الجنوبيون مسيرة حاشدة تحركت من العرض إلى دار الضيافة حيث تقيم اللجنة، وسلموها مذكرة حددت مطالبهم بالاستقلال. ثم توجهت المظاهرة إلى منزل الرئيس السلال وسلموه نسخة من تلك المذكرة، وطالبوه بدعم الكفاح المسلح وفتح مكتب للجبهة وتعيين قحطان الشعبي رئيسا لمصلحة أبناء الجنوب. وقد كان قتال أبناء ردفان في جبال حجة مشرفا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء، وذلك بعد أن أعلن من ذات المدينة عن تأسيس جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أصدرت الأخيرة بيانها التحروري في 5 يونيو 1963. كان الشيخ راجح لبوزة والشيخ سيف مقبل من الموقعين عليه. التقوا بعدها بالرئيس عبد الله السلال، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى الشيخ لبوزة قيادتها. غالبية البيانات التي صدرت حينها عن التنظيمات السياسية الجنوبية كانت تعتبر اليمن إقليما واحدا شمالا وجنوبا وجزءا من الوطن العربي الموحد، وقد كانت تلك الشعارات تؤذي الإنجليز وحكومتها الاتحادية. في الأسبوع الأول من يوليو 1963 عقد في قرية حارات ناحية الأعبوس تعز اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء حركة القوميين العرب. تم فيه الاتفاق على توسيع دائرة التحالفات الجنوبية على قاعدة الكفاح المسلح وإضافة كلمة القومية لاسم الجبهة. ذكر سلطان أحمد عمر أحد أولئك المجتمعين أن قيادة الحركة اتخذت في ذلك الاجتماع عدة خطوات حاسمة، أهمها الإعداد للثورة واختيار جبال ردفان لتفجيرها، وهذا يعني أن ساعة الصفر حددت مسبقا ومن جبال الأعبوس. توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيين إلى مدينة تعز وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة، وفتحوا مكتبا لها ونشروا الميثاق القومي.
19 أغسطس 1963 عقد في مدينة تعز اجتماع كبير ضم غالبية ثوار الجنوب الفاعلين، أخذت الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها 7 تنظيمات سرية، وهي حركة القوميين العرب والجبهة الناصرية في الجنوب المحتل والمنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل والجبهة الوطنية والتشكيل السري للضباط الأحرار والجنود الأحرار وجبهة الإصلاح اليافعية، وانضم إليها آخرون. عاد الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس 1963 وبحوزتهم أسلحتهم الشخصية وبعض القنابل. وحين علم نايم ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك، أرسل إلى الشيخ لابوزا ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال مرة أخرى. رد بطلون الثائر عليه برسالة قوية وأرفقها بطلقة رصاص. البطل لابوزا أملى لكاتب رسالته موجها كلامه للضابط الإنجليزي: عدنا إلى بلدنا ولم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية ونحذركم من اختراق حدودنا. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا وتقدم في اليوم التالي صوب ردفان، ألقى القبض على مجاميع قبلية عائدة لتوها من الشمال، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 من أكتوبر 1963 مواجهات شديدة بين الطرفين استمرت 4 ساعات، انتهت قبل أن ينتصف نهار ذلك اليوم بسقوط الثائر لابوزا شهيدا عن عمر يناهز 64 عاما، متأثرا ب3 شظايا لقذيفة مدفعية اخترقت جسده الطاهر. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب من القاهرة النبأ الفاجعة، وبعد مواراة جثمان الشهيد مشعل الثورة وفارسها المقدام تعهد الثوار فوق قبره على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بالليل قائدا لهم وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأس الشهيد مقرا لعملياتهم العسكرية. إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جدا، ولذلك توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بالليل راجح لابوزا إلى إب وتعز ثم صنعاء طلبا للدعم والمساندة، وكان أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام وقد تم نقلها على الأكتاف إلى مقر قيادتهم. وقد عمل بالليل بعد عودته من الشمال على إكمال مهمة أبيه، نجح في لم شمل القبائل المتصارعة ليصبح أبناء ردفان يدا واحدة في مواجهة الإنجليز وأذنابهم. سعى الإنجليز لكبح الثورة في مهلها، قاموا خلال العام 1964 ب5 عمليات كبيرة شارك فيها آلاف الجنود وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة. أطلقوا على حملتهم الأولى كسارة جوز الهند، وما إن أقلت طائرات الهليكوبتر كتيبة من الجنود فوق الهضاب المشرفة على وادي ربوة ووادي المصراح حتى انهار الثوار عليها بالضرب من بنادقهم، لتسارع القيادة الإنجليزية بوقف هذه العملية نهاية ذات الشهر. ثم عادت وأمرت باستمرار إنزال الجنود، وبالفعل أنزلت 3 فرق أحاط بهم الثوار وأجبروهم على الرحيل مشيا على الأقدام. قام الإنجليز بعد ذلك بحملتهم الثانية رستم، سيطروا فيها على وادي التيم ووادي ذنبة. نجح الثوار بعد أن وصلهم الدعم في استعادة تلك المناطق وقتل عدد من الجنود. ثم قام الإنجليز أواخر مارس 1964 بإرسال سرب مكون من 8 طائرات من نوع هنتر لضرب حريم، وهو التعدي الصارخ الذي أثار سخطا عاما في الصحافة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة. بعد فشل الحملة الثانية منتصف إبريل من ذات العام، قرر الإنجليز القيام بعملية عسكرية كبرى بقيادة الجنرال جون كابون القائد العام للقوات البرية في الشرق الأوسط، وهي قوات خاصة بلغ عدد الجنود المشاركين بها حوالي 3000 جندي وضابط، واستمرت لحوالي 25 يوما، وكسابقاتها كان مصيرها الفشل الذريع. زار الرئيس المصري جمال عبد الناصر اليمن في 23 من إبريل 1964، وألقى من مدينة تعز خطابا حماسيا عد نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن المعاصر، وكان الشرارة التي أشعلت حرب التحرير الشاملة انطلقت بموجبه عملية صلاح الدين، وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات المدينة وقرينتها قعطبة ملاذا آمنا لثوار الجنوب. الحملة الرابعة كانت بقيادة بيلكر، استمرت من 11 حتى 23 من مايو من ذات العام.
الحملة الخامسة من 24 من مايو إلى 23 من أغسطس 1964 بقيادة بلير ثم بلكر، كان الهدف منها السيطرة على جبل الحرية أعلى قمة في ردفان، إلا أن الثوار تصدوا لهم، أسقطوا طائرة هيليكوبتر وأعطبوا طائرتين. لم يسترح ثوار ردفان لحظة، تمكن الإنجليز نهاية العام 64 من تضييق الخناق عليهم، تمترسوا في المرتفعات الوعرة الصعبة المسالك، ظلوا أياما بلا ماء ولا طعام ولا ذخيرة، حتى الهواء لم يكن سوى غلالة كثيفة من رائحة البارود، الأمر الذي زادهم قوة وصلابة، لم يتزحزحوا عن مواقعهم قيد أنملة، تغلبوا على جميع المعوقات وأثبتوا للجميع أن الثورة مستمرة وأن بريطانيا يمكن هزيمتها. تأكد حينها للقاصي والداني نبل مطالب الثوار وقوة شكيمتهم وقساوة المحتل وحقارة عملائه، خاصة بعد أن مارس الآخرين جرائم حرب شنيعة في حق ردفان وأبنائها، أخذت طابع الأرض المحروقة، سمموا الآبار وزرعوا الألغام وقصفوا المنازل وتسببوا بكارثة إنسانية فظيعة نزح بسببها آلاف المواطنين إلى الضالع وماوية وعدن. وما هي إلا أيام قلائل حتى ضجت شوارع تلك المدينة بالثورة، ولم يكد ينتهي العام 1965 إلا وهناك 12 جبهة مفتوحة في أرياف الجنوب، ساهمت عمليات عدن الجريئة في تخفيف الضغط عليها، وصارت ردفان في فم كل ثائر حسب أغنية شهيرة للفنان محمد مرشد ناجي، لتتكلل تلك التضحيات برحيل المحتل نهائيا في 30 من نوفمبر 1967. الثورة قضية صادقة وفعل مستمر، وهي قبل هذا وذاك إنسان حر يضحي دون من، وجغرافيا صامدة تختزل الوطن. وكما لكل صمود ضريبة فإن لكل انتصار ثمنا، ويبقى 14 من أكتوبر 1963 ثورة ردفان الذائعة الصيت واجهت أعتى احتلال وانتصرت، وهو انتصار محسوب لكل اليمن، والتاريخ يقول أصحاب الأرض باقون والغزاة دوما إلى زوال. ألقاكم في الحلقة القادمة.

0: صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ.
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عيد المجد عن وطني تداني. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يا فوزي هذا،
0: كم جردوا وهجروا،
1: علينا يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: السلام عليكم. يتصدر تدمير المنظومة التعليمية التربوية أولويات برنامج الدمار الشامل للحركة الحوثية التي لا تترعرع وتنمو إلا في بيئة مؤثثة بالجهل والأمية والخرافة. يرتكز هذا البرنامج التدميري على موروث تاريخي وخبرة سياسية مشجعة من عهد الحكم الإمامي الباد، أي أن التدمير الحوثي للتعليم يتم حاليا بأثر رجعي متحفز ضد الحاضر والمستقبل، حيث نجحت سياسة التجهيل الممنهج التي اعتمدها طواغيت الإمامة الثيوقراطية في الإبقاء على دورة التسلط السلالي نشطة لقرون متواترة من الزمن. ولا ينسى الحوثيون دور النخبة المتعلمة العائدة من الأكاديميات العسكرية الخارجية في القيام بثورة 26 من سبتمبر 1962 التي قضت على عهد الطغيان السلالي الكهنوتي.
4: في هذا الموضوع تحديدا، الحوثية تسلك مسلك الإمامة في تقييم ليس فقط سلوك المتعلم إنما سلوك الشعب، لأن التعليم أساسا لم يدخل في قاموس الإمامة ولا حتى في قاموس الحوثية. الحوثية تريد أن تقضي على التعليم نهائيا، خاصة التعليم الجمهوري، التعليم الوطني، هي تريد تعليم من نوع آخر، تعليم يضفي القداسة على هذه السلالة ويجعل من هذا الشعب عبيدا لها وخدما لها طائعين. وأقصى ما يمكن أن يحلم به هذا المتعلم المواطن اليمني هو أن يكون رعوي تحت ظل وسلطة هذه الميليشيا التي تدعي القداسة.
3: تنقطع الرواتب على المعلمين رغم استمرار الكثير منهم في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية للطلاب اليمنيين، وقد أثر ذلك على نفسيات المعلم ما يؤثر على طبيعة العملية التربوية.
5: قول المعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، هو المعلم صاحب أسمى رسالة، فهو رسول لنقل العلم وتعليمه، وهو المربي ومن يؤهل الأجيال لقيادة المستقبل. وفي 5 أكتوبر بكل عام يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للمعلم، عرفانا له بالفضل وردا للجميل، فيما المعلمون اليمنيون وللعامل الرابع على التوالي بلا رواتب يعانون شظف العيش والبؤس، فهم إما عاطلون أو باحثون عن العمل، أرهقت كاهلهم الديون، واضطر العديد منهم لإيجاد مصادر دخل بديلة لإعالة أسرهم. العديد من القصص التي تداولها مغردون في منصات التواصل الاجتماعي لتربويين وأساتذة جامعات قذفت بهم الحرب من صروح العلم والمعرفة إلى أرصفة البحث عن العمل وأسواق البطالة، وأجبرتهم ظروف الحياة وانقطاع الرواتب للانخراط في وظائف وأعمال شاقة. عزوف المعلمين عن المدارس بسبب عدم دفع الرواتب قد يؤدي إلى انهيار تام لقطاع التعليم ويؤثر على ملايين الأطفال اليمنيين. ففي آخر بيان لها كلم لإيرات مختلفة نتجت عن بعضها إعاقات مستديمة، وفر نحو 20,000 معلم من مناطق الصراع إلى مناطق آمنة في الداخل والخارج. الأمم المتحدة بدورها دعت إلى استئناف صرف مرتبات 160,000 معلم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة التربية والثقافة والعلوم قالت بأن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر أدى إلى خروج أكثر من 1,000,000 طفل من المدرسة.
3: في أغسطس 2016 قطع الحوثيون رواتب ما يقرب من 200,000 معلم يمني دون ما مبرر، ورغم وعود الميليشيا المتكررة بصرف نصف راتب للمعلمين كل فترة وأخرى، إلا أنها تنقض وعودها ولا تقوم بأي شيء تجاه المعلمين، رغم جنيها إيرادات تقدر بمليارات الريالات من الكثير من القطاعات التي تدير عليها مبالغ هائلة.

0: كالاتصالات والضرائب والجمارك والجبايات وغيرها.
1: التأثير الكبير لإخواننا المعلمين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، لأنهم يعيشون بدون مرتبات. تصور وتوقع كيف يمكن لإنسان عنده أسرة أو ما عنده أسرة يعيش هذه السنوات بدون مرتب، أين يأكل، أين يشرب، كيف يمكن أن يتعالج ويعالج أمراضه وإلى آخره. هذه معاناة كبيرة جدا، المجتمع يجهلها وناسيها، المجتمع وكذلك المنظمات المحلية والدولية التي لم تركز فعلا تعطي هذا الموضوع حقه. ناس يعيشوا سنوات بدون مرتب، كيف يمكن يعيشوا هؤلاء الناس؟
0: ورغم الوضع القاسي الذي يعيشه المعلمون في اليمن، إلا أن الميليشيا تهددهم دوما بفصلهم واستبدالهم بمن يتبعونها أو يدرسون نهجها الطائفي. كان الحوثيون قد قطعوا شوطا في استبدال كشوف وظيفية جديدة بكشوف الخدمة المدنية 2014، الكشوف المعتمد رسميا في عهد دولة ما قبل الجائحة الحوثية، وأجرى الحوثيون عملية حوثنة شاملة في الجهاز الإداري والوظيفي داخل القطاع التعليمي والتربوي ومؤسسات التعليم العالي منذ الوهلة الأولى لسيطرتهم على مفاصل الدولة بالعاصمة صنعاء.
2: استبعاد ممنهج أقدمت عليه ميليشيات الحوثي لآلاف المعلمين الأساسيين من استحقاقات نصف راتب لا يغني ولا يسمن من جوع، أمرت به للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع استمرار نكوصها عن وعود سابقة لها بصرف حافز شهري لكل معلم. وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على إعلان الميليشيا صرف نصف راتب لموظفي الدولة بمن فيهم التربويون، إلا أنه لم ينفذ على أرض الواقع حتى اللحظة، بل استبعدت آلاف المعلمين من الكشوف في نحو 10 محافظات رغم استمرارهم في مهنة التدريس وتحملهم كل المعاناة والمتاعب. وزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الجماعة برر جريمة استبعاد أسماء آلاف المعلمين الرسميين من كشوف الاستحقاق المالي بعدم انضباطهم وكثرة تغييبهم الوظيفي، وتعمدت الجماعة استقطاع مبالغ مالية تصل من 3,000 إلى 5,000 ريال من نصف الراتب المقرر صرفه لمنتسبي قطاع التربية والتعليم لدعم المجهود الحربي.
0: الموظف اليمني يعيش بدون رواتب، والمعلمون يعيشون المأساة، وحتى رفع الصوت والشكوى والاحتجاج ممنوع في عهد الميليشيا.
3: عام دراسي جديد يبدأ، وسبعة أعوام مرت بلا دراسة، والمدارس مغلقة أمام الطلاب، وأربعة سنوات مرت بلا رواتب للمعلمين والتربويين في مختلف المحافظات والمديريات والقرى الواقعة تحت احتلال عصابة الحوثي الإرهابية. سنوات خمس كيف يعيش المعلمون وموظفو القطاعات المدنية الأخرى فيها من دون رواتبهم التي ظلت تشكل مصدر رزقهم الوحيد؟ تبدو الإجابة قاسية، والمعاناة في الواقع أكثر قسوة. فوق كون مأساتهم صارت منسية، لا أحد يعمل على معالجتها، ولم يعد أحد يذكرها، حتى سجلات وبيانات رصد جرائم الحرب الإنقلابية التي بسببها جرى نهب الرواتب وتحويل نسبة منها لتمويل الجبهات والمقاتلين وشراء أراضٍ وبنايات فخمة للمشرفين الحوثيين. وحده الموظف اليمني من يحس بها ويكابد أهوالها ومرارتها، ويقف عاجزا أمام أطفاله، يحيطه الفقر والقهر، ويتهدده الجوع، وتمنعه الميليشيات حتى من المطالبة براتبه في حال طلب أو رفع صوته عاليا بالسؤال عن مصيرها تتهمه بالخيانة. جميع هؤلاء الموظفين وأعدادهم تتخطى 300,000 في جميع القطاعات المدنية ربما فقدوا الثقة بالعالم، لكنهم لم ينسوا حقهم ولم يفقدوا الأمل بسقوط وانهيار مشروع الانقلاب الذي صادر الحق والراتب وقوض الدولة والمؤسسات. وحين حاولت الحكومة الشرعية صرف رواتب الموظفين في مناطق احتلال الميليشيا، واجهت عراقيل عدة وضعت أمامها، أبرزها جريمة منع تداول العملة المطبوعة من البنك المركزي الرئيسي في عدن. الأمم المتحدة بدورها دخلت عبر ممثليها على خط أزمة الرواتب قبل أكثر من عامين علها تجد حلا عاجلا لها، وخرجت باتفاق الرواتب الذي وقعت عليه الشرعية والانقلابيون، ونص على فتح ميناء الحديدة واستخدام إيراداته لصرف مرتبات الموظفين، غير أن الاتفاق لم يجد طريقة للتنفيذ وسط عرقلة متعمدة من الميليشيا التي نهبت أكثر من 60 مليار ريال تم إيداعها في الحساب الخاص ببنك الحديدة، وكانت مخصصة لصرف المرتبات وفقا لكشوفات العام 2014 بإشراف أممي. فماذا فعلت الأمم المتحدة؟ ولماذا لم تصرف المرتبات رغم توريد الإيرادات بحسب اتفاق الرواتب؟ وإن ذهبت الضمانات الأممية؟
0: متابعينا الكرام، في الحلقة القادمة سنسلط الضوء على نهب الميليشيا الحوثية للمساعدات التي تقدمها المنظمات للمعلمين وقيامها بإحلال أسماء تابعين لها يدينون بأفكارها الطائفية محل أساتذة درسوا لسنوات طويلة وخدموا المجتمع لعقود في محاولة لغسل عقول الطلاب وتعبئتهم لتوجيههم نحو الجبهات حيث يقاتلون إخوانهم اليمنيين. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
5: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا، كم شردوا وهجروا،
6: يعني يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
5: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
7: لن تنالوا من الجمهورية

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الهم جبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاشرم جيش الشموخ وعاشت ايامه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: سلام ما تجرح صاروخ المونح، سلام ما تجرح صاروخ المونح من بقمة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
2: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع الخلود.
2: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
1: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
0: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
1: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
0: أمراض الباطنية العامة،
1: أمراض الجهاز الهضمي،
0: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
1: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
0: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
1: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
0: للحجز والاستفسار
1: 718-758-6222، واتساب
0: 777-739-396.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك الموضوع.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والتطورات السياسية والإنسانية في ظل استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياتها على أمن اليمن واستقرار المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال شهر سبتمبر الماضي، كانت تعتزم إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، بالإضافة إلى تعزيزات العسكرية وخطوط الإمداد اللوجستي. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 1879 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. استهدفت القوات المسلحة مواقع وتحشيدات ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق مختلفة بمحافظة مأرب بسلاح المدفعية والطيران المسير ولحقت بالميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد. أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في ترويج مزاعم فتح الطرق واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية. اطلعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جاسوس خلال زيارة ميدانية إلى مخيم الفردوس للنازحين في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على أوضاع النازحين واحتياجاتهم الإنسانية والمعيشية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعو اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.
8: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: سعادتك بتوحيد ربك،
1: سعادتك بتوحيد ربك،
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، حلقتي معكم عن أعظم كلمة، عن لا إله إلا الله وفضلها. أيها الأحبة، إن أفضل نعمة يمنها الله سبحانه وتعالى على عبده هو أن يوفقه إلى توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وإن أفضل حسنة يتقرب بها العبد إلى ربه هو إفراده بالعبادة وتحقيقه لمعنى لا إله إلا الله، التي جمعت هذه الكلمة الخير كله، لأنها هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي أساس الدين، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، ومن أجلها بعث الله الرسل، وقامت بها السماوات والأرض، وخلقت لأجلها الجن والإنس، ومن أجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت السيوف للجهاد. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون. وذلك لما تضمنته هذه الكلمة من إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، ونفي جميع ما يعبد من دون الله. لذلك كانت هي حق الله على العباد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. متفق عليه. فكان جزاء من الله تفضلا وإكراما على من أتى بهذه الكلمة بكمالها ألا يعذبه. قال ابن رجب رحمه الله: ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. ومن فضائل كلمة لا إله إلا الله أن من أدخل النار من أهل التوحيد لذنب، فإن قول لا إله إلا الله تخرجه منها، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. متفق عليه. فلهذا يتمنى المشركون عندما يرون عصاة أهل التوحيد يخرجون من النار أنهم كانوا موحدين، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من أهل القبلة، يقول الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقصرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع الله عز وجل ما قالوا، فيأمر بمن كان من أهل القبلة أن يخرجوا من النار. فلما رأى ذلك أهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والحديث أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني. قال الترمذي روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا إذا خرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أخرجه الترمذي. فأعظم حسنة يجيء بها العبد هي التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وأعظم سيئة يجيء بها هي الشرك. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. فلا إله إلا الله أصل لقبول الأعمال ومضاعفة الحسنات. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أمثالها من جاء بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل يعمل في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها من الباقيات الصالحات بل هي أعظمهن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم. قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. أخرجه النسائي في السنن الكبرى والحاكم وحسنه الألباني. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك الكلمة حتى قال أبو طالب آخر ما قال على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. متفق عليه. ومن الأدلة على أن لا إله إلا الله تجلب شفاعة النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أخرجه البخاري. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها تمحي الذنوب والخطايا وأنها سبب لمغفرة الذنوب وأنها أعظم الحسنات التي تذهب السيئات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويشهد لهذا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فلا شك أن من قام بلا إله إلا الله حق القيام فقد برئ من الشرك، وكان جزاؤه أن الله عز وجل يغفر له جميع خطاياه إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. ومن فضائلها أن الساعة لا تقوم على أحد يقول لا إله إلا الله، وقد جاء ذلك مرفوعا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومن فضائل لا إله إلا الله أيها الأحبة أنها تطمئن العبد من الفزع والخزي في يوم البعث الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب موحد سليم من الشرك. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والذي عني به من سلامة القلب في هذا الموضع هو سلامة القلب من الشك في توحيد الله والبعث بعد الممات. قال البقوي رحمه الله تعالى في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص من الشرك والشك، فأما الذنوب فليس يسلم أحد منها. هذا قول أكثر المفسرين. قال أهل العلم رحمهم الله: وكذلك فضل التوحيد والتهليل كثيرة جدا في الكتب والسنة وإجماع الأمة. قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي ليسألهم عن لا إله إلا الله. وقوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة، أي من جاء بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، أي لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وكلمة الله هي العليا، أي لا إله إلا الله. أيها الأحبة، ومن فضائل لا إله إلا الله أنها سبب لعصمة الدم والمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. وفي الأخير أيها الأحبة، ليس لكلمة التوحيد جزاء إلا الجنة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال مجاهد في تفسيره لهذه الآية: هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة. فلا إله إلا الله التوحيد والإخلاص والنجاة والتقوى والعليا والطيبة والقول الثابت، أولها نفي وآخرها إثبات، دخل أولها على القلب فجلى ثم تمكن آخرها فخلى، فنسخت ثم رسخت، وسلبت ثم أوجبت، ومحت ثم أثبتت، ونقضت ثم عقدت، وأفنت ثم أبقت، وهي أرجح وأولى من أشهد أن لا إله إلا الله بالنظر إلى غافل القلب عن معنى التعظيم معنى التعظيم اللائق بجلال الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها. وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

حسين الرسي من العام 284 حتى 405 للهجرة، أول سلطان استيطاني للسلالة العلوية في أرض اليمن، وقد تعاقب عليها من بعده 7 من أولاده وأحفاده. كان أولهم المرتضى محمد بن يحيى، وآخرهم الداعي يوسف بن منصور بن يحيى بن الحسين. واتسمت الفترة الثانية من حكم أسرة الهادي الرسي بالضعف الشديد، حيث بدأ الضعف من عهد يحيى بن الناصر أحمد الملقب بالمنصور، واستمر زهاء 75 عاما دبت فيها الخلافات والصراعات بين أحفاد يحيى بن الحسين الرسي من جهة، وبينهم والأسر العلوية الأخرى المنافسة لهم من جهة أخرى. لقد آلت أسرة يحيى بن الحسين الرسي إلى الأفول مع آخر إمام منها، وهو الداعي يوسف بن المنصور بن يحيى، من العام 364 إلى 403 للهجرة. ولم يكن هذا الأخير يمتلك شروط الإمامة حسب المذهب الهدوي الرسي، وهو أن يخرج شاهرا سيفه حتى ينتصر على خصومه، ولهذا لقب نفسه بالداعي في بداية أمره، ولأنه كان ضعيفا نسبيا أمام القبائل اليمنية وشيوخها، وخاصة الشيخ قيس بن محمد بن أحمد الضحاك الذي كان هو الأقوى نفوذا من الداعي يوسف بن المنصور، مما اضطر هذا الأخير إلى مجاراة القبائل اليمنية ومهادنتها على أن يكون لها السلطة، ويكون هو مجرد داع إلى شريعة العلوية الهدوية وحاكما بها بين القبائل، أشبه ما يكون بالقاضي أو رئيس المحكمة، فيما تفرد الضحاك بالسلطان السياسي في مناطق الشمال وحتى صمعاء. وبسبب الخلافات بين مشايخ همدان وخولان والحروب القبلية بينهما، انحاز الشيخ أسعد بن الحسن بن أبي الفتوح الخولاني إلى الداعي يوسف بن المنصور الرسي، فقام له بذلك شوكة، وانضمت له جموع قبائل خولان ضد همدان، ووقعت عدة وقائع بين الداعي يوسف الرسي وبين الشيخ قيس بن الضحاك رأس شيوخ همدان. تغلب فيها جيش الداعي يوسف بن المنصور بن الحسين الرسي على قبائل همدان وحاشد، وأصبح الطريق أمامه سالكا إلى صنعاء. ودخل الداعي يوسف صنعاء ومعه بعض القبائل التي قوت شوكته، فأباح لهم صنعاء التي كانت تحت حماية اليعفريين، وظلت القبائل والجند ينهبون صنعاء طيلة شهر كامل، كما أمر بإخراب بعض الدور والمباني فيها، وخاصة الدور التي كان يسكنها مناوئين له وللفكر الإمامي الهدوي من القبائل اليمنية. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها صنعاء للنهب والسلب والتخريب والتدمير على يد الهدويين الرسيين. وهذه الصورة تكشف عن الخلل المركب الذي عصف باليمنيين في كل مراحل الإمامة وعصورها، ولا يزال فاعلا ومؤثرا حتى اللحظة. إنه مركب الصراع القبلي الإمامي، حيث عمدت الإمامة عبر تاريخها الطويل إلى استثمار الخلافات القبلية بين اليمنيين للدفع بالقبائل اليمنية ضد بعضها البعض، لتنتهي قوتها ومناعتها وتصبح طيعة مطواعة في خدمة الأئمة والقيام على مصالحهم دون عناء. كان الأئمة يبدأون مشوارهم السياسي من حالة ضعف شديد، وكان بإمكان الشعب اليمني التخلص منهم واحدا تلو الآخر، وتحرير الأرض اليمنية من نظرية العبودية الإمامية في ظرف أشهر بل أيام، غير أن صراعات القبائل اليمنية فيما بينها شكلت المنقذ الدائم والمدخل الرئيس لانتصار الأئمة العلويين وبسط نفوذهم على مناطق شمال اليمن، وهو ما عبر عنه بوضوح أحمد بن سليمان لبيان سياسته تجاه القبائل اليمنية، إذ يقول في قصيدة طويلة له: فلأضربن قبيلة بقبيلة، ولأسلبن من العدا أرواحا، ولأجلون الأفق عن ديجوره حتى يعود دوج الظلام صباحا، ولا أمطرن عليهم مني سهاما. استخدم الأئمة سياسة ضرب القبائل اليمنية ببعضها البعض وسياسة التخريب والفيد لإظهار قوتهم وبطشهم، وكانوا في الحقيقة أوهنوا من بيت العنكبوت، لكن جهل اليمنيين والتجهيلهم والتفريق بينهم عبر التحريش الإمامي بين القبائل شكل أهم رافد للإماميين عبر التاريخ للسيطرة على مناطق اليمن وإضعاف اليمنيين واستعلائهم. ورغم دخول الداعي يوسف صنعاء وتخريبها لإظهار قوته أمام خصومه، إلا أن فترته كانت أكثر فوضى من غيره بالنظر إلى ضعف شخصيته وقلة مناصريه وظهور عدد من المنافسين له في الأسرة العلوية الرسية الوافدة إلى اليمن. ويروي بعض المؤرخين أنه في عهده ظهر قرابة 8 علويين كلهم

ادعوا أنهم الإمام الشرعي وكلهم يدعو لنفسه بالإمامة. وقد عمد هؤلاء جميعا إلى تجيش القبائل اليمنية ضد بعضهم البعض، مما جعل الحياة السياسية في شمال اليمن أكثر فوضوية منها في بقية مناطق اليمن. وهذه هي السياسة التي دأبت عليها الإمامة طوال مراحلها في اليمن. وفي أيامنا قام الحوثيون باسم قبائل اليمن باحتلال صنعاء ومهاجمة كل محافظات الجمهورية، وباسم وثيقة الطاغوت المسمى بوثيقة الشرف القبلي أرادوا أن يحكموا على كل مخالفيهم ومن يرفضون طغيانهم وعدوانهم على الشعب اليمني بأنهم خونة وعملاء تستباح دماؤهم وتنهب أموالهم ويهجر من أرضهم ويسلب حقوقهم المدنية والإنسانية. إن هذا العمل والنهج الذي سلكه الأئمة الهدويون الغزاة لا يخرج عن كونه عدوانا على الشعب اليمني وتدمير دائم لحاضره ومستقبله لإبقائه على الدوام تحت سيطرة الأقلية العلوية الوافدة، تلك الأقلية التي تحمل عقيدة العنصرية وفكرة الاستعلاء الجيني على اليمنيين، وهو يعني بدرجة رئيسية شرعنة الهمجية والفوضى وتحكيم مزاج الأتباع في دماء وأموال وأعراض المواطنين. فمن قرر زبانية أنه مخالف لهم فلهم أن ينكلوا به كيفما شاءوا بمباركة سلطتهم، متجاوزين بذلك شرع الله وقانون البلاد وأعراف القبيلة وقيم الإنسانية. بهذا مستمعي الكرام وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج عهود ظلام. لكم التحية من الإعداد والتقديم مني أنا عبد الوهاب الأصبحي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن المخرج زميلنا العزيز مجاهد بن سليم. ألتقيكم بحول الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.
2: مستمعينا الأعزاء، أبطال جيشنا الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروع الوطن.

تحية لكم يا أبطال الجيش الوطني ومن معكم من أبناء القبائل والمقاومة الشرفاء، وأنتم تسجلون وترسمون مجداً خالداً لنصر مبين ترنو أعينكم نحو تحقيقه. تحية إجلال وإكرام تصلكم إلى متارسكم وحيثما كنتم في وديان وطننا الغالي وفي جباله الشامخة شموخ الروح المعنوية والإيمانية التي تتمتعون بها. تحية إكبار وأنتم تمرغون أنوف ميليشيات الحوثي على أطراف مارب وفي كل ساحات الشرف والبطولة والفداء. تحية وفاء وعرفان وأنتم توقفون زحفهم على مارب لتحطموا بذلك أحلام سيئهم ومن بعده إيران على أسوار هذه المدينة العظيمة وتسقطون أوهام العظمة لمغول العصر. عظيم التقدير والامتنان لكم أيها الأبطال على ما حققتم وما زلتم تحققونه من انتصارات جبارة على الانقلابيين. لقد صنعتم ملاحم أذهلت كل الأعداء، ملاحم سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته بأحرف من نور لتحكي للأجيال على مر العصور لرجال مؤمنين صادقين أهل ثبات وإيمان.

أيها الأبطال، تشرئب أعناقكم للنزال، فتصولون وتجولون في تحد واستبزال، وبعزم وشهامة سبائية حميرية، وتقاتلون برؤوس شامخة علية، فلا من العدو تخافون ولا في المعارك تتراجعون، تسطرون ملاحم النصر وترفعون للعالم دروسا في الكر لا الفر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. يا قبلة الأحرار ويا محارب الجهاد، رأيناكم ورأينا الميليشيات الأوغاد على أطراف مارب الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، فكنتم بالله أقوى وبحبكم للوطن والشعب أوفى، حتى فر من المعركة أعداؤكم وتولوا مدبرين من أمامكم، وهم يظنون أنهم لغالبون وأنهم على هزيمتكم لقادرون، فخانتهم ظنونهم ووساوس الشيطان، وخذلتهم حروز وتمائم كلب مران، وهذا هو حالهم في كل الجبهات، قتلى وجرحى وأسرى بالمئات. فسلام عليكم يا دروع الوطن ويا حماة الشعب وأمينه المؤتمن.

أيها الفرسان الكرام، يا من لا تعرفون الانكسار والانهزام، تساقطت تحت أقدامكم خفافيش الظلام، وتحولت أهدافهم إلى أضغاث أحلام في الجبال والتلال والآكام. شهد لكم الأعداء بالإقدام حين تساقطت رقابهم على أسوار العظيمة، أرض العظام، أرض الرخاء والطيب والأمن والسلام. أيها الشجعان الميامين، لقد أثبتتم أنكم جيش المهمات الجسام، وأن مارب كانت وما زالت وستظل مقبرة للأقزام، وأنها التي تحدت الزمن بكبريائها وشموخها وبتاريخها وتضحيات شبابها وشيوخها، هي ذاتها التي تؤكد اليوم لخفافيش الظلام أنهم يعيشون على الأوهام وبالأوهام، وأنها خابت مساعيهم وأفكارهم الشنيعة، وهم يتساقطون على أسوارها المنيعة وكأنهم على ميعاد مع قابض الأرواح في جبهات مراد وأودية وشعاب صرواح. ذابوا كما الملح في صرواح والمشجح، وتبخروا في حرارة شمس صحراها، ما بيضر السحابة كلب لو ينبح، سفينة الحق بسم الله مجراها، وأي حوث يرفع راسه فبيقرح ويموت خسران أولاها وأخراها، في معركة تحصد الأرواح شل اطرح غير الذي في طقوماتي من أسراها.

والأبطال الميامين الواقفون بإباء وشموخ في وجه المتمردين، أنتم السيوف المسلولة على رقاب الإنقلابيين والحلم المزعج بالنسبة لهم، وأنتم الأمل والنور الذي يهتدي به كل من ضل الطريق. أيها الشامخون كشموخ هيلان والثابتون كجبال صرواح، إن شعبنا عاقد آماله عليكم بعد الله لتطهير ما تبقى من تراب الوطن من رجس أذناب العمالة والارتهان التي حولت اليمن إلى ساحة إعدام للنفس البشرية البريئة. جاهلية الكهنوت التي زورت القيم والمبادئ وأساءت إلى كل الشعارات التي تعني الحق والعدالة والخير والإنسانية. جيشنا الوطني العظيم لا خوف على مارب، ولا تساورنا الشكوك بجهودكم في مقارعتكم للعدو، مؤمنين بأن معركتكم معهم معركة مصير وأنكم أنتم الغالبون. امضوا على ما أنتم عليه، فقد شرفتم أرضكم الطاهرة وشعبكم المجيد، ونشد على أياديكم في مواصلة معركة تحرير كل تراب الوطن والعزم على معركة تحرير صنعاء وصعدة وكل مناطق اليمن واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة.

مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في معركة اليمن الكبرى، معركة استعادة الجمهورية والديمقراطية ودفن الحركة الكهنوتية الحوثية ورميها في مزبلة التاريخ، حيث يخوض الأبطال معركتهم على قلب رجل واحد وبوعي قضية، مدركين أن مشروع التمرد الحوثي المدعوم إيرانياً سيتحطم على صخرة ثباتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري على المشاريع الهدامة. وفي هذه المعركة يفقد المتربصون توازنهم أمام شجاعة أبطال

0: سلاح وعتاد.
1: إيكي فاصل 103 تعتبر إيكي فاصل 103 بندقية اقتحام روسية ونسخة حديثة مطورة من البندقية الشهيرة إيكي فاصل 47، تنتمي إلى أسرة كلاشينكوف الروسية الصنع، وتعد من أكثر الأسلحة انتشاراً في صفوف القوات المسلحة الروسية والأكثر تصديراً واستخداماً في الخارج. يمكن تركيب عليها ناظور وقاذف قنابل وكاتم صوت وغيرها من الأنظمة لجميع فئات بندقية كلاشينكوف. تزن البندقية وهي تحمل المخزن 4 كيلوغرام، بينما خالية من المخزن 3.6 كيلوغرام. يصل طولها إلى 943 ملليمتر، ويصل معدل إطلاق النار 600 طلقة في الدقيقة، والمدى القاتل 500 متر. تم تغطية هيكل هذا السلاح بمواد مضادة للصدى، وتتميز هذه البندقية بالمتانة، ويمكن استخدامها في الظروف الجوية السيئة والرطوبة العالية. توفر بندقية إيكي فاصل 103 للجندي فرصة إضافة مخزن آخر إلى مخازن معداته، أي توفر له إمكانية حمل 390 طلقة بوزن 9.62 كيلوغرام. كما أن استفادة هذا السلاح من مخازن مصنوعة من مادة البوليمر ليس فقط يقلل من وزن السلاح والمهمات، بل يزيد من حجم المهمات التي يحملها الجندي. استراتيجيات عسكرية. وضعيات الرمي. ويوجد 4 وضعيات للرمي المتعارف عليها. وضعية منبطحا، يجب أن تكون جميع العضلات بحالة استرخاء، ويجب على الرامي أن يتوجه بشكل طبيعي للهدف بحيث تكون زاوية ميل الجسم على خط النار في حدود 15 إلى 20 درجة على مستوى الأرض المرتكز عليها. ومن مميزات وضعية الرمي منبطحا تحقيق الثبات الشبه تام لجسم القناص والقناصة، ويساعد في تحقيق أفضل الظروف لحركة العين أثناء التسديد. أما الوضعية الثانية وضعية جاثيا، وفي هذه الوضعية يوجد 3 نقاط ارتكاز، والتي هي القدم اليمنى والركبة اليمنى والقدم اليسرى، ويكون المرفق الأيسر مستندا على الركبة، ولكن يجب ألا نضع عظم المرفق على عظم الركبة، فهي نقطة اتصال صلبة مع صلبة، إذ المطلوب هو اتصال نقطة صلبة مع نقطة طرية. الوضعية الثالثة وضعية مرتكزا. يفضل في هذه الوضعية أن يستند الرامي إلى أي جسم كصخرة أو جذع شجرة لزيادة ثبات القناصة. الوضعية الرابعة والأخيرة وضعية واقفا. لا يمكن القنص في حالة الوقوف دون سند القناصة من الأمام، وإلا من الصعب جدا إصابة الهدف، ولكن يجب الانتباه إلى أنه يجب سند القناصة من جسمها على جسم طري نوعا ما، ويجب أن تبقى السبطانة حرة، ويجب أن لا تقل المسافة بين القدمين عن عرض الكتفين، وأن يكون مركز ثقل الجسم موزع بالتساوي على القدمين وعدم التحميل على قدم دون الأخرى، وأن يكون وضع الساقين قائمتين والركبتين على امتدادهما دون ثني، وأن يكون وضع الكوع الأيمن بزاوية 30 درجة مع الجسم، وعدم تغير وضع الكوع بعد كل طلقة.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الحلقة القادمة من برنامجكم دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس الذي نتتبع من خلاله مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والمهن التي كان يمارسها المواطنين في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب. ونحاول من خلال هذا البرنامج في موسمه الخامس أن نسهم في توثيق هذه المفردات والحفاظ عليها على أساس مستقبلا لو أسسنا دائرة حصر لمفردات التراث الثقافي غير المادي تكون لدينا مرجعية أو تكون لدينا وثائق ننطلق منها. في حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بالوالد محمد عبد ربا شبرين الجميلي الملقب دميش، وسنتحدث معه حول بعض مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهنة التي كان يمارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: نحب أن تعرفنا على المهنة التي كنت تمارسها أيام شبابك.
1: بالنسبة للمهنة هذه كنا نمارسها وإحنا شباب، وكنا نمارس السفر ونمارس الرعية في الغنم ونمارس يعني جميع وسائل الحياة.
0: إذن أيام شبابك قد سافرت في القوافل التجارية مع الجمالة.
1: نعم سافرت.
0: إذن سنحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على المفردات الثقافية المتعلقة بالجمالة، بالإبل، بمسمياتها، بالشد، بالترحال، بالمهاجل أو الحداء الخاص بالجمالة وكل تلك المفردات المتعلقة بالجمالة. فحبذا أن تحدثنا عن ما لديك أو ما تتذكره من معلومات عن الجمالة وما يتعلق بهم.
1: بالنسبة للمناطق مثل محافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء ومحافظة شبوة، هذولا كانوا معتمدين على يعني السفر والتجارة على الإبل، تمام، ويجمعوا من 200 جمل، من 300 جمل، وسافرت جمعه، ومن 100 جمل، ومن 50 جمل، ويسافروا فيها مجموعة من الرجال. الجمالة أيضا يكونوا مسلحين، ما يفلتوا السلاح، يجلس الواحد مشتد بمحزمه وبندقه، تمام، لأن الإبل يعني تشتي من يأمنها، تمام، لأنها كانت تقع مشاكل في أول الزمان ومياخيذ ويدخلوا في بلاد خوف. بالنسبة للإبل هي حواسها ومشاعرها مثل الإنسان، حتى إذا جيت باتجي معك 100 جمل وباتمر في منطقة فيها خوف عليك، تمام، وعليها ما عاد تسمع، ما تسمع دعسها في الطريق ولا تسمع لها عقة، بحيث إنها في الأمان بعضها ماشي أكثر من يعني عقتها، لكن في البلاد الخويفة
0: ولا عاد يصدر منها صوت،
1: ما عاد يصدر منها صوت، تعطل شدتها، يشد ويقبل ويبطن فوقها ولا تدي زغمة واحدة. سبحان الله العظيم. هذه موجودة، هذا السمه
0: في الإبل
1: وموجودة فيها سمة التآلف، أنها يعني عندما مثلا الجمال يعني تسير مع بعض، والنواق والحشوان يعني تتوالف ولا تفترق شيء. وحتى بعض الجمال علامات الجمل يعني جمال يعني واحد واثنين يعني يتسايرين ولا ثلاثة ولا تشوفه يعني يجلس بارك، يجلس الدموع تنزل من
0: يبدو الحزن عليه
1: من وجهه، ايوه. وبعض الجمال حتى اذا مات يعني راعيه، تشوف الحزن في وجهه وتشوفه يظل يبارك في مراقه في تراب يعني قاحله،
0: يعني علاقه متينه ما بين الجمال وما بين الجمال،
1: علاقه متينه ما بين الابل وما بين بني وما بين بني ادم وما بين بني ادم. بالنسبة لمواضيع
0: الأدوات ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الجمال للشداد؟
1: يعني الإبل هي نوعين، الهجن اللي هن قروز معينة يصلحها النجار مثل ما تقول يعني.

0: ما هو شيء حق حموله.
1: حق ركوب
0: تمام، حق ركوب.
2: يعني القرز هذا يوضع على ظهر الجمل.
0: يوضع على ظهر الجمل ولها
2: خر على عفوا على ظهر الجمل الخاص للركوب.
0: ايوه الركوب
1: وليس للحمول.
0: ايوه وليس للحمول، ويكون عليه خرج وتكون قداوي، يكون للخطام حقه، خطام الذلول، يكون فيها عثاكل من هذا الشعر، شعر الغنم، والخطام يعني مصنوع من الشعر، من شعر الغنم، ها، وغداوي تجي تنزل مع الخرج، مع الخرج.
1: ايش الغداوي هذا؟
0: عثاكل شعر من ال
1: هذه للزينة.
0: للزينة ايوه، ويبدي عليك الذلول، ها، ويبدي عليك الذلول. ايش اقول لك؟ هيبته سبحان الله العظيم، ها. هذا بالنسبه لموضوع الهجن الذي ايوه هذا الركوب الذي كانوا يحجوا عليها ويغزوا عليها، تمام،
1: لها القروز هذا.
0: ايوه هذا يعني لها القروز. اما بالنسبه للابل لا ايوه الابل عاد معنا الجحفه حق الحريوه، تمام. الجحفه حق الحريوه تتكون من عيدان يعني سموح، ويجمعوها بشكل مربع،
1: تشرع على ظهر الله.
0: أيوة بشكل مربع، ويحطوها فوق الجمل، ها، ويشبحوا عليها، ويحطوا الفراش داخلها، ها، ويمكنوها، ويلووا عليها سحمة سوداء من هذا حق المعزة.
1: نعم.
0: مثل هذاك الفردة.
1: نعم.
0: ومكنوها ودخلوا الحريوة داخلها، ويختم بها الجار، جار الحريوة، ويمشي بها وفيلا، ويتعسف الشواعة، يمشي شوي وقال ارموا. لا ما
1: قد شي سيارات ولا
0: لا ما اتصل، وفيلا وصلت بركوها باب بيت الحريو، ها، والتقى فينها النسوان يرشدين عليها، يرحبين يدين يعني ترحب بالحريوة بأصوات، ايوه اغاني بأصوات يعني عالية.
1: نعم.
0: مرحبا بش يا حريوة، ومن هنا المهم قد هني
1: يسجل لنا اشعار.
0: ايوه يسجل لنا اشعار قد هني، ايوه قد هني يجهزينها، ويسيرين بها يعني بخطوة بطية، تمام. ايوه بخطوه بطيئه شوي شوي شوي شوي شوي، تمام. لا ما تصل المردم، عاد بعضهن تقول ترسم، وش ترسم؟ حد يجي يطرح لها جنبيه
1: على
0: باب الغرفه ولا الشرعه تمام، تتخطرها. هذا بالنسبه لموضوع
1: الحمول،
0: هذا موضوع الحريوه، موضوع الحريوة. أما بالنسبة لموضوع الحمول، موضوع الحمول يتكون يعني للبعيرة ولا الناقة، المهم البلة ذي تسافر تدي تشل الملح من المارب إلى عتمة وإلى إب وإلى بلاد أنس، تمام، وإلى هذا المناطق ذي كانت موله المحافظات الشرقية
1: بالحبوب.
0: ذهب من نظار ولا من أثل
1: خشب
0: يسويه النجار، والذهب هذا يطرح عليه اثنين عصافير يسموها، يعني اثنين عيدان يمسكينه وبشكل مربع عليه.
1: نعم.
0: على أساس ثبتينه، ويعملوا لها مثل المسانق، مثل هذا البدان يسموه بديد، مثل ما تقول هذا المخدة ذي نسويه فوق المركة،
2: توضع تحت الذهب،
0: تمام. أيوة من شان
1: أساس الخشب،
0: من شان تحافظ على قارب ظهر
1: الجمل.
2: تنويه للمستمع الكريم، الذهب يوضع على ظهر الجمل للحمول.
0: أيوة.
2: والذهب يقابل السرج في للخيل.
0: ايوه هو
1: طح على ظهره
0: ايوه على تحول ما ياثر لانهم كانت الجمال

0: في الجبال كانت تشيل يعني حمولتها من 10 قدح ومن 12 قدح، تديها من عتمة ولا تديها من إب،
1: من
0: 10 قدح ومن 12 قدح. فعل العدلة الواحدة، ها العدلة الواحدة كم؟
2: وش العدلة؟
0: 6 قدح. العدل هذا العدل بالنسبة لها يعني قرير من شعر،
1: مصنوعة من الشعر،
0: مصنوعة من الشعر لكن طويلة، تمسك من صفة البعير المتأخر، صفتها المتأخر فخذه إلى على اللوح علشان تأخذ حب كثير، ها علشان تأخذ حب كثير لأنه
1: تتعبى كمية كبيرة.
0: أيوة تتعبى 5 أقداح 6 أقداح تمام. والعدلة الثانية
1: مثلها
0: الحبال كانت حبال شعر،
1: كلها مصنوعة من الشعر،
0: كلها مصنوعة من الشعر وحبال صوف ومن الصوف تمام. وداخل القرارة هذه داخلها رشادة يعني عود
1: خشبي
0: متوسط تمام، علشان التقين العدلتين وتحالقين
1: بالعيدان.
0: ايوه بالعيدان دي داخل الغريق دي داخل القرارة، والعود يعني محكم عليه مريس عليه ما تراه شيء من داخل من خارج القرارة. ولا ايوه الذهب عازلة يعني غرضة يعني تشبحه قبل ما تحمل الحمل، احنا نسميه الحمل العدلتين الحمل، لكن الذهب له غرضة يسموها غرضة تمام، تثبته في ظهر ال
2: ايش الغرضة؟ الخيوط ذي يربط
0: الغرضة مثل المحبة
1: يعني الحبال ذي يربط بها الذهب.
0: ايوه الغرضة ايوه الغرضة مصنوعة بشكل المحبة شكل الحبية تمام، تمسك على حلقة وعلى قطعة حبل من الشق وتكون من الشق الأيسر، تبدأ ترتبط من العصفور حق الذهب تمام، لا ودخل تحت بطن زور البعير تمام، ويكون شبحها من الشق الأيسر من الشق الأيسر. أيوة أقول أنا شديت يا عسرة وشبح العين
1: من يسرة
0: من يسرة، كانوا يسبوا أنا بقى تشد على تشبح على جمل، والبات تشبح على بهيمة، والبات تشبح على خيل، والبات يعني هلا كل شيء يقول لك
2: إنه يعني حتى طريقة الشد معروفة كيفي.
0: أيوة حتى طريقة الشد معروفة. إلا الجمالة كانوا يسافروا ينزلوا يحملوا ملح من مارب وسافروا به إلى إب وإلى عتمة ولا بلا دانس ولا تمام، في هذا الثنتين المحافظ هذا
2: كم كانوا يقضوا في السفر من هنا إلى ذمار إلى عتمة إلى؟
0: أنا أعتقد أنهم كانوا يستغرقوا يعني، وهي الإبل سبحان الله العظيم يعني تبارك مشيها، وأعتقد في المراحل عندما تطلع ولا عندما تنزل فيلاقي حمولة جاهزة، ولا هم كانوا يجلسوا من شهرين ومن 3 يفاودوا ويشتروا ملح ويطلعوه القراء، لا ولا الملح اللي يطلعوا من هنا تمام. وقل أعتقد في حدود يعني 10 أيام 15 يوم هكذا، من 15 يوم هكذا يعني مسافة الترحال. والطحين يعني الطحين مع الجمال والقهوة وكل شيء
2: يعني هذه المونة هذه هو يحتاج المعونة.
0: أيوة التكاليفه معه تمام، الطحين والغرب ما قد شيء دباب
1: غروب
0: والقهوة وبندقة ومحزمة تمام، ما يفرقينا من شان يأمن
1: نفسه
0: ويأمن. أيوة يأمن نفسه ويأمن لبل، لأنها كانت تحصل مشاكل وتحصل دعاوي وها وما كانت شيء تخلى الأرض من
1: المخاطر
0: من المخاطر. أيوة ويحطوا حطوا في المطرح فلا حطوا على البل تمام، قيدوا لا شيء واحد يعني حرمية تمام، وعلى قول النار في أسرع وقت ودوا النوافع، النوافع حجار سيلية وعاد لها حجار نشفة، عاد هم اختاروها أحسن أفضل أيوة، بعضهم تجلس معه
1: يسموها نوافع،
0: يسموها نوافع، زقلوا بها في النار وقالوا بالحطب اللي كان فيه وقت بسرعة وعجنوا تمام، وخرج قطع الواحد العجينة قد هو عارف كم النافع كم هي بتأخذ يعني من العجينة، وجرها وطرح فجوة في وسطها
1: العجينة
0: ايه وسط العجينة
3: طرح النافع
0: وزقف النافع وهي في النار حمراء
1: وينار
0: بيده بيده زقل بها داخل
1: العجينة
0: داخل العجينة ولملمها طرحها على الجمر، ايش اقول لك طعمها لا لا لا نمثل طعمها لا خبز اليوم ولا الكدم ولا يعني رايع.
1: ايش يسموه ايش كانوا يسموها
0: القرم
1: قرم
0: ايوه القرم تمام، واحيانا يعني الارض دي ماشي فيها حطب وهم بايمروا فيها مثلا يومين ولا سووا لهم يعني قرم تمام، هذه تجزعهم
1: هذا
0: ايوه تجزعهم المرحله هذه هذه ما يلقى فيها الحطب
3: او شيء
0: ايوه ويحملوا حطب معهم للطريق. لكن ايوه لكن اذا اختلع عليهم الحطب ها لانهم عندما يدخلون من بلاد الحذاء قادي ما عاد يلقوا شيء حطب الا في بطن اليمن وفي عثمة في بطون الوديان الغربية
1: يعني قدهم يستعدوا لنفسهم
0: أيوة قدهم يستعدوا لنفسهم. كانت المحافظات هذه محافظة البيضاء ومحافظة مارب ومحافظة الجوف وشبوه وجزء من حضرموت كانوا متعايشين مع هذا الثنتين المحافظات متعايشين مع أهلهن تمام،
1: وتبادلوا السلاح
0: وتبادلوا السلع، هذا ولا يدوا لهم ملح ويدوا لهم
1: يعني يطلعوا الملح منها من
0: ايوه ويدوا لهم يا ويدوا لهم ويدوا لهم ويدوا لهم مزاين ويدوا لهم جنابي ويدوا لهم ويدوا لهم سحم.
2: طيب هل تتذكر شيء من اغاني الجماله؟ كانوا الجماله هي يغنوا مغاني للحدال.
0: بالنسبه للمغاني فيها بالنسبه للمغاني ماشي مغاني لكن لهم هواجل لهم مهاجل
1: أيوة
0: وقت الشد تمام، شبايد يقربوا بالشداد في وهي مثلا 100 ولا 150 يعني في المطرح إبل تمام الجمالة، وتشوفهم يعني مثل عجوا في الشداد مثل حين تلتقي القوم في الميدان ها، الحين تلتقي القوم في الميدان يتصارعوا بسيوف ولا بالنبال ها، وفي خلال يعني 20 دقيقة
1: وقت قصير
0: تمام، وفي خلال يعني 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ما يتعدى شيء،
1: وقد شدوا
0: وقد هي متقاطرة واحدة في واحدة، كل واحدة خطامها ترتبط في ذيل اللي قدامها، ويختاروا للقافلة أحسن بعير يعني يمشي يمد يعني يمد باعه
1: يكون في المقدمه
0: يكون في المقدمه و
1: يخطموا الباقيات فيه
0: ايوه هو يسلسلوا ايوه
1: يخطموا كل واحد في الثاني
0: ايوه يخطموا واحد في الثاني لكن يسلسلوا الجمال الاوله تمام، وبعدها انه واحسن يختاروا احسن جمل
1: افضل جمل
0: افضل جمل يقودها ايوه ما اللي ترانا كل شيء سمعت النوب والابل هم يعني هن مثل بني ادم ومثل القبائل تمام ايوه كلا ما قوم الا بقايدها.
2: اذا هذه الخبرات هذه المهارات التي لا زلت تتذكرها من الزمن القديم، هل لكم مشاركات خلال مهرجانات ثقافيه او اي مواسم ثقافيه؟
0: بالنسبة للمواسم الثقافية كان الأخ الفندم عبد الرزاق الأحوان كان عنده مركز يعني تراث عربي، وكانوا متواجدين عنده المهنيين،
2: يعني يستهدفكم من خلاله في في في أنشطة وفعاليات.
0: سمعت، كانوا متواجدين عنده يعني مهنيين، وحتى البيت الشعر، حتى يعني كان ملم بكل شيء.
2: يعني شاركتوا من خلال بيت التراث العربي في مهرجانات؟
0: شارك أيوة شارك في مهرجانات عده عبد الرزاق والمهنيين هذي كانوا متواجدين.
2: أنت مثلا شاركت في مجال الهجن؟
0: شاركت أنا في مجال الهجن وفي مجال الرعوية. تمام.
2: تعرض
4: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية حوثية بعدن ولحج وأبيان. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. القوات المسلحة تنفذ 1879 عملية استهداف دقيقة وتحييد 950 عنصرا من ميليشيا الحوثي، وتدمر 380 آلية عسكرية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية عقب ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبيان، والتي كانت تخطط لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية وخطوط الإمداد والتعزيزات. وحيا دولة رئيس الوزراء يقظة ومهنية رجال الأمن الذين أحبطوا هذه المخططات قبل تنفيذها، وحالوا دون المساس بأمن المواطن واستقرار المحافظات المحررة، مؤكدا أن حماية الجبهة الداخلية جزء لا يتجزأ من معركة استعادة سلطة وسيادة الدولة في إطار عملية فجر اليمن، وأن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية لتعزيز جاهزيتها. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدا أن المتورطين سيحالون إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون. كما ثمن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للأجهزة الأمنية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الراهنة. وناقش الجانبان أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لتأمين ممرات الملاحة الدولية. وتطرقت وزيرة الخارجية إلى تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، والذي يهدد أكثر من 4 ملايين يمني، بما فيهم آلاف الأسر النازحة التي أجبرتها الميليشيات على ترك منازلها في مديريات الساحل الغربي والريف الجنوبي. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الثابت الداعم لليمن ووحدته وسيادته بما يصون مقدراته ويلبي تطلعات الشعب اليمني. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 1879 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن العمليات أسفرت وفق التقديرات الأولية عن تحييد نحو 950 عنصرا من عناصر الميليشيات وإعطاب 380 آلية وعربة ووسيلة عسكرية، إلى جانب إسكات مصادر نيران معادية وإرباك منظومة القيادة والسيطرة والإمداد. وأشار إلى أن العمليات استهدفت منظومة القتال المعادية بما شمل التحصينات والمواقع الدفاعية ومراكز القيادة والسيطرة ومرابط المدفعية والراجمات ونقاط المراقبة والاستطلاع ومناطق الحشد والتعزيز ومخازن الأسلحة والذخائر والآليات ووسائط النقل والإمداد ووسائل النقل والإمداد. وفي تعز قال النزيلي إن الضربات الجوية سحقت تعزيزات الميليشيا وأرتالها المدفوعة إلى الجبهات وشددت تجمعاتها وعطلت محاولاتها لإسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها، مضيفا بأن الاستهدافات تمت وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وبما يراعي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إلى مواصلة وحدات الهندسة العسكرية تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة وتأمينها أمام القوات وعودة المواطنين. أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في ترويج مزاعم فتح الطرق واستمرار هجماتها وسيطرتها على طرق الإمداد وإغلاقها أمام السكان والشحنات التموينية. وأكدت في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبع على نسخة منها أن هذه المزاعم لا تغير واقع الحصار ولا تعفي الميليشيات من مسؤوليتها عن تداعياته، إذ يقاس فتح الطرق بحرية التنقل الآمن ووصول الإمدادات فعليا إلى السكان، ولا يجوز إخضاع هذه الحقوق للضغط والابتزاز. وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لتشديد الميليشيات الحوثية حصارها على مدينة تعز عقب هجماتها الواسعة في المناطق المحيطة وسيطرتها على الطريق الذي يربط المدينة بمنافذ الإمداد إلى بقية المحافظات، وما ترتب على ذلك من توقف حركة المرور وتعطيل وصول الشاحنات التموينية. وشددت على أن إغلاق هذا الطريق يضاعف أثر الحصار الذي عانى منه أبناء تعز طوال 12 عاما، ويهدد بتفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود داخل المدينة، ويعرقل وصول الإمدادات إلى الأسواق والمرافق الحيوية ونقل المرضى إلى العلاج خارج المدينة، بما يعرض الحالات الحرجة لخطر مباشر ويزيد الأعباء المعيشية على الأسر التي أنهكتها سنوات الحرب والحصار. وأكدت الوزارة أنه في ضوء نداء محافظ تعز الصادر في 11 من أكتوبر والتحذيرات الصحية من قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وأن الاستجابة لم تعد تحتمل التأخير، إذ يهدد تعطل الإمدادات استمرار خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، ويعرض المرضى والجرحى والنساء الحوامل وحديثي الولادة لمخاطر يمكن تجنبها بتأمين الاحتياجات العاجلة وضمان الوصول إلى الرعاية. وحملت الوزارة ميليشيات الحوثي الإرهابية وقيادتها المسؤولية عن تشديد الحصار وإغلاق طرق الإمداد وما يترتب عليهما من تعريض حياة المدنيين للخطر وحرمانهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية، كما شددت على أن حماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الأساسية وصون سلامة المرضى والطواقم والمرافق الصحية التزامات لا تخضع للمساومة، وأن حرمان السكان من مقومات الحياة لا يمكن تبريره بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية. وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية الاستجابة العاجلة التي تتناسب مع خطورة الوضع، ما يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة ضغط فاعل لرفع الحصار وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام، مؤكدة أن الأولوية هي إيصال الإمدادات المنقذة للحياة وتأمين استمرار المرافق الصحية والخدمات الحيوية وترجمة النداءات الإنسانية إلى إجراءات ملموسة تصل إلى السكان وتحد من الأخطار التي يواجهونها. وأكدت وزارة حقوق الإنسان مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالحصار وآثارها على المدنيين ومتابعتها مع الجهات المختصة لدعم جهود الحماية والمساءلة، وشددت على أن خطورة الوضع في تعز تستوجب إجراءات عاجلة تضمن وصول الاحتياجات الأساسية واستمرار الخدمات المنقذة للحياة. أصيب خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال أمس الاثنين بشظايا وقذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهدفت أحياء سكنية في مدينة تعز. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بوصول المصابين إلى المستشفى، موضحة أن أربعة منهم ينتمون إلى أسرة واحدة أصيبوا في منطقة الظهرة، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عاما جراء قصف استهدف منطقة بير باشا. وبحسب المصادر فإن المصابين هم سليمان هاني علي 4 أعوام وأدهم هاني علي 12 عاما وعلاء عماد علي حميد 6 أعوام وهدايا سليمان حسان 30 عاما ورحمة أمين محمد 30 عاما. بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح سبل تعزيز التعاون المشترك وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وتطورات النزوح الداخلي جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. واستعرض نائب وزير الخارجية خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري العسكرية الأخيرة لميليشيا الحوثية ضعف معاناة المدنيين وفاقم موجات النزوح، موضحا أن أعداد النازحين داخليا تجاوزت 5 ملايين نازح بعد إضافة نحو 1 مليون نازح خلال الأشهر الأخيرة، فضلا عن استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات على مدينة تعز. وتطرق إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الدولة واستنزاف مواردها المحدودة جراء استمرار الحرب، فضلا عن تعنت الميليشيا ورفضها جهود السلام واستغلالها موارد الدولة والمنافذ المتاحة لها في إدخال الأسلحة وتصنيعها وتجنيد الأطفال وممارسة الضغوط على السكان. وأكد نائب وزير الخارجية التزام الحكومة اليمنية بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات الاستجابة لعمل المنظمة الإنسانية عبر الأجهزة والمؤسسات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن. من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اهتمام المفوضية بالملف اليمني وتداعياته الإنسانية على مستوى المنطقة، مشددا على السعي لتكثيف الوجود الميداني للمفوضية والعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية القائمة. وأشار إلى اعتزام المفوضية المضية في إجراءات ترشيح وتعيين ممثل جديد لقيادة مكتبها في اليمن بما يعزز الشراكة والتنسيق المباشر مع السلطات الحكومية، معربا عن تطلعه إلى زيارة اليمن قريبا للاطلاع عن كثب على حجم الاحتياجات الإنسانية ومواكبة جهود الاستجابة ومواصلة التواصل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لحشد الدعم اللازم لليمن. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية حوثية بعدن ولحج وأبين. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المصري مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. القوات المسلحة تنفذ 1879 عملية استهداف دقيقة وتحيد 950 عنصرا من ميليشيا الحوثية وتدمر 380 آلية عسكرية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: ولدي.
1: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
0: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

لأن شهر الخير دائماً غير، ولأنك تستحقين الأفضل. تستقبل العيادة الاستشارية الأولى لأمراض النساء والتوليد والعقم، استشاري الدكتور كوثر رشيد العبسي، جميع الحالات المرضية النسائية مجاناً طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خصم 30% من رسوم الأشعة التلفزيونية، وخصم 20% من رسوم التحاليل المخبرية الداخلية. العنوان: مأرب، المجمع أمام مجمع الشهيد، جوار صيدلية وصفة. للحجز والاستفسار تليفون 106-32-32-60 أو 377-11-60-90. العيادة الاستشارية الأولى، اهتمام يستحق الثقة.

مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة هو مفهوم الجغرافيا الوطنية. مستمعينا الأعزاء، لقد توسع الاهتمام بمفهوم الجغرافيا الوطنية في العصر الحديث، كون الجغرافيا لم تعد علما مجردا يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن الواقع، بل أصبحت تشكل الأساس العملي لنهوض الدول وتطورها وبناء استراتيجياتها المختلفة. وإذا كان التاريخ يمثل رصيد التجربة لأي أمة، فإن الجغرافيا تمثل الإمكان الطبيعي الذي يتحكم بالفلسفة الجيوسياسية للأمة ومدى قدرتها على الحضور في قلب العالم تأثيرا وتأثرا. والمقصود بمفهوم الجغرافيا الوطنية تلك الجغرافيا التي ولدت عليها الدولة والشعب والمجتمع في اللحظة الأولى لتكون الأمة في التاريخ فتسمت باسمها. وتصنف الدول والأمم من حيث الوجود الجغرافي إلى أصيلة وطارئة غير أصيلة. فالدول الأصيلة تثبت على مسمى وجغرافيا ميلادها فلا تحيد عنها مهما تبدلت الأحوال والظروف، مثل الأمة اليمانية. أما الدول غير الأصيلة فهي الدول التي تعتمد الفكرة والعقيدة موطنا بدلا من الجغرافيا، مثل الدولة الأيوبية والعباسية والفاطمية وغيرها. مستمعينا الكرام، إن الجغرافيا الوطنية في الحقيقة هي القالب المقدس الجامع للوطن والدولة والتاريخ والحضارة والإنسان، وهي بمثابة الأم الحاضنة للوجود الاجتماعي والتاريخي للأمة عبر الزمن. ومن ثم فهي تتدخل بشكل مباشر في تحديد ملامح الدولة وحضورها بين الأمم، كما تحدد علاقة الدولة بغيرها من الدول ومستوى تأثيرها على مصالح الدول والشعوب. وكلما كانت جغرافيا الدولة والأمة على صلة كبيرة بمصالح الأمم والشعوب الأخرى، كان تكون واقعة على طرق التجارة العالمية. زادت أهمية الدولة في العلاقات الخارجية واتسع حجم تأثيرها في العالم. المستمعون الكرام، إن الجغرافيا الوطنية التي تنطوي على موقع جيوستراتيجي متحكم تمنح الدولة قوة ومكانة وتجعل لحضورها وزنا ثقيلا بين الأمم. لكن حينما تضعف الدولة وتنهار تتحول الجغرافيا إلى نقمة ولعنة، إذ تستقلب مطامع الغزاة وتفتح الباب أمام تدخلات الدول الكبرى ذات الطموح الاستعماري والنفوذ العالمي، فتغدو الجغرافيا الوطنية ملعبا للصراعات الدولية والإقليمية ومجمعا للمشاريع المتصادمة. وهذا ما هو حاصل اليوم في اليمن، إذ أن منحة الجغرافيا الجيوستراتيجية للأمة اليمنية تحولت إلى نقمة بسبب عدم استقرار الأوضاع في الدولة، فزادت التدخلات الإقليمية والدولية وغدت اليمن مسرحاً للمشاريع المتصارعة.

أعزائنا المستمعين، تمتلك بلادنا اليمن الحبيب موقعا جغرافيا استراتيجيا مهما، وهذا الموقع الاستراتيجي لليمن قديما هو الذي مكنها أن تكون المحور الأول للحضارة الإنسانية ومدرج الإقلاع للدورة التاريخية الكلية، وبفضل موقعها كانت سيدة العصر القديم دون منازع، ولا يزال حتى اللحظة وسيبقى يمنحها الأهمية الاستراتيجية الكبرى كوسيط في اتصال الحضارات الإنسانية والعلاقات التجارية بين أمم الشرق والغرب. فقد اختصت بموقع استراتيجي فريد يربط بين عالمي الشرق والغرب، أو بالأصح يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا ومصالح أوروبا التي تعبر إلى القارتين عبر موانئه التي تقع على نطاق بحري واسع في البحر الأحمر وبحر العرب المتصل بالمحيط الهندي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب الذي لا يمكن أن يستغني عنها العالم لحظة واحدة. وهذا هو السبب الذي جعل القوى الدولية تتكالب على اليمن قديما من قبل البرتغاليون والإيطاليون وفرنسا وبريطانيا، وهو ما يتكرر حديثنا اليوم خلال حرب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. أصبحت تتجاذبنا اليوم عدة مشاريع كل منها يرغب في تحقيق مصالحه.

مستمعينا الكرام، لقد مكنت الجغرافيا لأجدادنا الأوائل بناة الحضارة السبائية من جعل اليمن حضارة اقتصادية وسيطة بين كل حضارات العالم القديم، فأنشأت إمبراطورية سباء طريق الحرير ليربط بين شرق العالم وغربه، وصارت اليمن محطة اقتصادية متحكمة بتجارة الشرق والغرب. لكن بعد انهيار الدول وضعفها، تعرضت اليمن لغزوات إمبراطورية متتالية، بدءا بالغزو الروماني ثم الحبشي في الفارسي في الغزو المذهبي للدويلات الإسلامية في العصر الوسيط، ثم الغزو البرتغالي فالعثماني، ثم الغزو البريطاني. ورغم تحرر اليمن من الإمامة والاستعمار في ثورتي 26 سبتمبر 1962 وأكتوبر 1963، إلا أن ضعف الدولة حال بينها وبين الاستفادة من منحة الجغرافيا الوطنية. وأبقى على الموقع الجيوستراتيجي لليمن جامداً مستبعداً من سياسات بناء الدولة القوية، حتى عادت الأطماع الاستعمارية الفارسية والإقليمية والدولية من جديد حول البحر الأحمر وباب المندب والموانئ اليمنية، وذهبت لتغذية ميليشيا الحوثي لإضعاف الدولة وإفشالها وتغريبها، كي تظل موانئ اليمن وجيوستراتيجيتها مفتوحة أمام الأطماع والتدخلات.

0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية،
2: إذاعة مأرب. أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج النافع. أيها الإخوة الكرام، علمنا القرآن الكريم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذه آية كريمة في القرآن الكريم في سورة فاطر في الآية 42 من هذه السورة. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الآية الكريمة تعتبر قاعدة قرآنية تعليمية محكمة يعلمنا القرآن الكريم فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق هذه المعاني العظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعل المكر لا يحيق إلا بأهله، ولذلك من سنن الله سبحانه وتعالى في تعامل الخلق مع بعضهم أن الإنسان يحسن به أن يعرف وأن يستفسر عن هذه الآية الكريمة التي ذكرت عن طائفة من المعاندين الذين كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم

0: نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ومكر السيء. قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيها الإخوة المستمعون، إن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا بالله أشد الأيمان، لئن جاءهم رسول من عند الله يخوفهم عقاب الله ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه. وليس إقسامهم لقصد حسن وطلب للحق، وإنما هو استكبار في الأرض على الخلق، يريدون به المكر السيء والخداع والباطل. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم؟ فلن تجد لطريقة الله تبديلا ولا تحويلا، فلا يستطيع أحد أن يبدل ولا أن يحول العذاب عن نفسه أو غيره. وهذا المعنى أيها الإخوة المستمعون الذي قررته هذه الآية الكريمة التعليمية، جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقول الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب وهو المكر إنما هو منهج من مناهج أعداء الرسل مع الأنبياء والرسل. فقال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. وقال الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة التربوية القرآنية الربانية فكثيرة في كتاب الله تعالى، لكن حسبنا أن نشير إلى بعضها. من ذلك أيها الإخوة المستمعون ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم، فماذا كانت العاقبة؟ يقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. صحيح أن إخوته أي إخوة يوسف تابوا، لكن بعد أن آذوا آباءهم، آذوا أخاهم وآذوا أباهم بأنواع من الأذى، فعاد مكرهم على غير مرادهم وفاز بالعاقبة الحسنة والمآل الحميد من صبر وعفى وحلم. وهو يوسف عليه السلام لما صبر وعفى وحلم عليهم حصل له تلك العاقبة. كذلك قول الله تعالى عمن أرادوا كيد نبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا كيدا بنبي الله فمكر الله تعالى بهم. ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا، ولما تحايل المشركون بأنواع الحيل لأذية نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عنهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانت أيها الإخوة المستمعون الكرام، كانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد في السنة وفي التاريخ كثير جدا مثل هذه المواقف. ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل وجد من ذلك عبرا وأدرك معنى هذه الآية القرآنية الربانية التعليمية المحكمة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولهذا أيها الإخوة المستمعون لنتدبر هذه الآية ولنجد آثارها في واقع المجتمع، واقع الناس، واقع الخلق. ولهذا لما كان المكر مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا والكيد له عظيما، صلاه الله عز وجل بآية عظيمة تبعث على الثقة وعلى الطمأنينة وعلى الأمل وعلى الراحة، ليس له صلى الله عليه وسلم وحده بل لكل داعية يسير على نهجه ممن قد يشعر بكيد الكائدين ومكر الماكرين. فقال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله حافظه من المكر والكيد، لا يدعه للماكرين الكائدين، وهو مخلص في دعوته، لا ينبغي من ورائها شيئا لنفسه، وقد يقع به الأذى لامتحان صبره، ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه، ولكن العاقبة مضنونة ومعروفة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون. والمهم أن يحفظ سياج التقوى ولا يقطع إحسانه إلى الخلق، ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان كيد الماكرين. ولعلك أيها الأخ الكريم المستمع والمستمعة في هذه الآية الكريمة أن تدرك أن المكر أضيف إلى السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا يوضح أن المكر من حيثه لا يذم ولا يمدح إلا بالنظر في عاقبته، فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح وإلا فلا. ولهذا من بلاغة البيان القرآني التعبير بالحيق مع كلمة المكر في قوله: ولا يحيق، ولا يحيق المكر. فالعرب تقول: حاق به المكروه، يحيق به حيقا، يعني إذا نزل به وأحاط به. ولا يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة، فلا تقول حاق به الخير بمعنى أحاط به. ولعلك تدرك أيها المستمع الكريم وتتأمل في الحكمة من اتباع هذه الآية القرآنية التعليمية الربانية بقوله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليتبين أن هذه الآية الكريمة مضطردة، وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. وإذا تقرر أيها الإخوة المستمعون الكرام، نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنه يدخل في هذه الآية كل مكر سيء. يقول العلامة ابن عاشور مبينا علة اضطراد وثبات هذه القاعدة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد. ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء. ولهذا الله لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بذلك الشيء. وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنها، قد قال الله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد. وفي كتاب ابن مبارك في الزهد بسند عن الزهري يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمكر ولا تعن ماكرا، فإن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا، يعني من حفر لأخيه بئرا وقع فيه كما يقال عندنا. فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية خفية. وإذا أردنا أيها الإخوة المستمعون أن ننظر في آثار هذه الآية الكريمة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة، فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا في كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى سبيله. فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جملة من الأنبياء، نجد أمثلة أخرى لأتباعهم من الأولياء نجاهم الله تعالى فيها من مكر الأعداء، ومن ذلك فرعون. كم كاد لبني إسرائيل لما آمنوا به، ومن جملتهم ذلك الرجل الذي عرف بمؤمن آل فرعون الذي قص الله خبره في سورة غافر. تأمل قول الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجى الله المؤمن، وأما فرعون وجنوده فهم الآن بل منذ ماتوا وهم يعذبون وإلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهذا الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح كان كثير من أصحابه يقولون له إن بعض الناس يقع فيك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له أحد أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر، من دعا على ظالمه فقد انتصر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لهذه الآية التربوية القرآنية في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية، كالمتحايلين على أكل الربا ببعض المعاملات أو يحتالون على بعض الأنكحة وأمثال هؤلاء. ولهذا قال رحمه الله: فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، بل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا. وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر، وهذه واقعة وحادثة واضحة. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على استغتلمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. وأصل هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم. وهذا أيها الإخوة المستمعون باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه وتعالى في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والسامعين من كل مكر وخديعة، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون من إعداد وتقديم محمد أحمد.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مناضلون، هذا البرنامج الذي يتحدث عن مناضلي الجمهورية اليمنية، مناضلي الشمال، مناضلي الجنوب، ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، كذلك المناضلين الذين يؤسسون للجمهورية الثانية، من يقارعون الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا شمالا وجنوبا، ومثلما يقولون من لا يعرف الماضي لا يمكن له أن يستشرق المستقبل. لذلك مناضلنا لهذا اليوم هو المناضل الكبير الرئيس قحطان الشعبي رحمه الله. ولد المناضل قحطان محمد الشعبي في العام 1923 في وادي شعب بمديرية طور الباحة، إحدى مديريات محافظة لحج جنوبي اليمن. توفي والده قبل أشهر من ولادته، وتكفل برعايته قريبه الشيخ عبد اللطيف عبد القوي الشعبي، حيث نقله إلى عدن للدراسة. وبعد أن تعلم القراءة والكتابة في وادي شعب، حيث درس في عدن بمدرسة جبل حديد والمعروفة آنذاك بمدرسة أولاد الأمراء، نظرا لوجود عدد كبير من أبناء السلاطين فيها، وهي من أشهر المدارس في تاريخ عدن. في أوائل الأربعينيات من القرن المنصرم توجه قحطان في بعثة دراسية إلى السودان، وكان التعليم الجامعي وقتها آنذاك يعني مصدرا لتواجد الطلاب في السودان. وأكمل قحطان تعليمه بتخرجه مهندسا زراعيا في كلية الزراعة بجامعة جوردون بالخرطوم، ليكون أول مهندس زراعي بين أبناء الجزيرة العربية. وهو أيضا الوحيد بين رؤساء اليمن جنوبا وشمالا المتخرج جامعيا. في العاشر من أكتوبر 2010 صدر العدد الأول من صحيفة اليقين اليمنية، مزدانة بصور رؤساء اليمن شمالا وجنوبا، وقدمت نبذات عنهم، فذكرت أن قحطان الشعبي هو الأعلى تعليما بين رؤساء اليمن آنذاك. أشارت إلى أن الشعبي حاصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية، وأن ثلاثة ممن خلفوه في الحكم حاصلين على الشهادة الابتدائية فقط، وهم سالم ربيع علي وعبد الفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض. مارس العمل السياسي وهو في سن الشباب عندما كان طالبا جامعيا بالسودان، فقاد المظاهرات ووزع المنشورات المعادية للاحتلال البريطاني للسودان، وتعرض جراء ذلك للاعتقال والضرب مرارا. بعد تخرجه عاد إلى عدن ومارس العمل في مجاله كمهندس زراعي، وعمل لفترة مديرا للزراعة ووزيرا للزراعة في أبين. وفي بداية الخمسينات من القرن الفائت انتقل للعمل في المنطقة الشرقية من الجنوب، أي حضرموت، حيث عمل ناظرا للزراعة أي وزيرا للزراعة لسلطنتي حضرموت، وهما القعيطية والكثيرية. وفي أواسط الخمسينيات عاد إلى ما كان يعرف بسلطنة لحج المجاورة لإقليم الصبيحة والسلطنة العبدلية. عمل قحطان مديرا للزراعة فيها، وهي أيضا بنفس منصب الوزير. تفوق قحطان في مجال عمله، مما أتاح له خلال سنوات قليلة أن يمنحه البريطانيون في عدن درجة وظيفية رفيعة كانت هي الأعلى على الإطلاق، ولم يكن حينها يحملها من أبناء الجنوب سوى ثلاثة فقط، أحدهم هو قحطان الذي كان أصغرهم سنا، وكان ذلك يثير عليه غيرة وحسد من قبل الآخرين. ويجب أن نعلم بأنه في عهد الاستعمار البريطاني كان للدرجات الوظيفية والرتب العسكرية والأوسمة قيمة عالية، فلم تكن تمنح إلا لاعتبارات موضوعية ووفق شروط صعبة ودقيقة. في مطلع الخمسينات من القرن العشرين أصبح قحطان الشعبي واحدا من مؤسسي رابطة أبناء الجنوب التي اعتبرت حينئذ حزبا تقدميا ووحدويا، فقد كانت تطالب باستقلال الجنوب ووحدته، وهي دعوة تعد متقدمة مقارنة بما كانت بعض الأحزاب في عدن تدعو إليه من استقلال لعدن وحدها. مع ازدياد النشاط السياسي لقحطان كقيادي مناهض للاستعمار، دخلت القوات البريطانية في عام 1958 ميلادية إلى الحوطة عاصمة سلطنة لحج لاعتقاله. وأيضا كان من حسن حظه أنه كان حينها موجودا في عدن، فاتجه إلى منطقة الوهط القريبة من الحوطة ونزل لساعات عند أصدقاء له، ومن ثم غادر إلى تعز في المملكة المتوكلية اليمنية، ومن تعز اتجه للقاهرة طالبا اللجوء السياسي. أسس المناضل فيصل عبد اللطيف الشعبي فرع حركة القوميين العرب في اليمن عام 1956 ميلادية عندما كان طالبا بالمرحلة الثانوية في مصر، وانضم قحطان وآخرون إلى الحركة بشكل سري في عام 1960. استقال قحطان وزملاؤه من الرابطة، وبينهم سيف الضالعي وعلي أحمد السلامي وطه مقبل وسالم زين محمد وعلي محمد الشعبي وأحمد عبده جبلي وعبد الكريم سروري وغيرهم، وأوضح بيان استقالتهم الأسباب التي كان من أهمها أن الرابطة انحرفت عن المبادئ والأهداف القومية، وذلك لإحيائها الدعوة الانفصالية القديمة التي كانت تهدف لإقامة دولة مستقلة بعدن والإمارات ليست يمنية الهوية. في أكتوبر عام 59 وضع قحطان وفيصل كتيبا باسم حركة القوميين العرب بعنوان اتحاد الإمارات المزيف مؤامرة على الوحدة العربية، والذي يعتبر أهم وثيقة سياسية وطنية خلال مرحلة الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن. في هذا الكتيب ظهرت أول دعوة لانتهاج الكفاح المسلح وسيلة لتحرير المناطق اليمنية الجنوبية. في مايو عام 62 صدر لقحطان كتابه الشهير الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوبي اليمن، وهو أهم مرجع للباحثين عن حقيقة أوضاع جنوب اليمن في زمن الاحتلال البريطاني، وكرر فيه دعوته القديمة لإقامة الجبهة القومية على مستوى جنوب اليمن وشماله لتعمل على إقامة نظام جمهوري في الشمال اليمني، ومن ثم الانطلاق لتحرير الجنوب اليمني من الاستعمار البريطاني. هذا الكتاب نشر قبل 26 سبتمبر عام 62 بنحو 4 أشهر، وعقب 26 سبتمبر انتقل قحطان من القاهرة إلى صنعاء، وبضغط من قادة حركة القوميين العرب باليمن عين مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب المحتل، ثم بضغط من أبناء الجنوب المتواجدين بالشمال لدعم النظام. لاحقا بعد نجاح ثورة 14 من أكتوبر انتخب قحطان محمد الشعبي كأول رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 67 إلى 69. عام 81 توفي وله عدة أبناء، أبرزهم نجيب قحطان الشعبي الذي ترشح لمنصب الرئاسة بعد الوحدة في انتخابات 99 والتي فاز فيها الرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله.
1: مناضلون، تضحيات كثيرة قدموها من أجل دينهم ووطنهم، ترافق حكايتهم الكثير من المواقف والتضحيات، نسلط الضوء عليها من خلال برنامج مناضلون، من إعداد وتقديم محمد أحمد.

0: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة.
1: خطوة نحو المعرفة.
0: برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. كتاب في حلقة، من إعداد ياسر البيحاني، إخراج مجاهد بن سليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في حلقة. وموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر. مستمعين الكرام، كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر من تأليف محمد عباس ناجي الضالعي، صدرت الطبعة الأولى منه عام 2002 عن دار الكتب العامة بصنعاء. يتكون الكتاب من 238 صفحة تحدثت، كما يأمل المؤلف، عما أغفلته كثير من المراجع من تفاصيل ليوم تفجير ثورة 14 من أكتوبر وأحداث المواجهات لذلك اليوم. كما تحدث الكاتب عن تكاتف الشعب اليمني شماله وجنوبه للحفاظ على ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 التي قضت على النظام الإمامي، والتي تعتبر منطلقا وطنيا عظيما لتفجير ثورة 14 من أكتوبر عام 1963. ويعتبر الكتاب بما يحتويه من معلومات تدوين لفترة تاريخية قصيرة من تاريخ ثورة اليمنية، تمثلت في عام واحد تقريبا من سبتمبر 62 إلى أكتوبر 63، مع التركيز على وقائع ليلة الأحداث واستشهاد المناضل راجح غالب لبوزة. مستمعين الأعزاء، تعتبر ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 من أهم الأحداث التاريخية في اليمن، حيث شكلت انعطافا تاريخيا في حياة الشعب اليمني، وحررت شعبنا وأرضنا من التبعية للمستعمر البريطاني، حيث أن هذا الحدث التاريخي الهام والعظيم يعد الترجمان لمسيرة الحركة الكفاحية والنضالية التحررية التي خاضها شعبنا اليمني من أعالي جبال ردفان الشماء ضد المستعمر البريطاني، من أجل حياة العزة والكرامة والحرية، ومن أجل الحفاظ على استقلالية سيادته وعزته وكرامته، وتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني. وكثيرة هي الأسماء التي دونها تاريخ النضال اليمني عبر مراحله المختلفة التي خاضها اليمنيون ضد القوى الاستعمارية والملكية المستبدة في شطري اليمن، إلا أن هناك أسماء نقشت أحرفها بذهب ودونت بأحرف ناصعة على صفحات التاريخ اليمني العظيم، لتظل الأجيال تقرأها وتنحني الجباه إجلالا وإكراما لها عند كل ذكرى. من بين هذه الأسماء المناضل والشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة، أسد ردفان وفارس الثورة الأكتوبرية، الذي استطاع أن يشعل فتيل ثورة من جبال ردفان في صباح 14 من أكتوبر من عام 1963، هو ومجموعة من رفاقه. مستمعين الأعزاء، تحدث الكاتب في الفصل الأول عن الانتفاضات الوطنية التي مهدت للثورة، فمنذ اللحظات الأولى ليوم 19 من يناير عام 1839 والتي احتل فيها المستعمر البريطاني مدينة عدن الباسلة، جابها الشعب اليمني هذا الاحتلال بكل الوسائل الممكنة لديه رغم عدم وجود توازن وتكافؤ بين الطرفين. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اتخذ هذا النضال طابعا تصعيديا مستمرا نتيجة للمد التحرري العالمي في كثير من مناطق العالم، لا سيما بعد انتصار ثورة 23 من يوليو في مصر، وازداد ذلك في خريف العام 1956 عندما قامت مصر بتأميم قناة السويس وزحف إسرائيل بقواتها وبدعم بريطاني وفرنسي على مصر. تلك الأحداث أيقظت الحس الوطني العربي واشتعل فتيل التصعيد ضد القوات البريطانية في عدن، وخلال ذلك وجد الأحرار من أبناء الشمال فرصة لدعم المقاومة الجنوبية والتصعيد من الأعمال المناهضة للاستعمار. وقامت إذاعة صنعاء والقاهرة بشن هجمات إعلامية نارية تمثلت في التحريض المكشوف وإعلان التمرد ضد الاستعمار البريطاني. وفي الأعوام التي تليها توالت الانتفاضات ضد القوات البريطانية في مناطق متعددة، وأثناء ذلك جهزت السلطات البريطانية قوات برية وجوية للمواجهة واشتبكت مع الثوار وارتكبت أبشع الجرائم، قصفت القرى والمدن وأحرقت المزارع والمواشي، لكنها لم تقضي على الثورة بل ازداد فتيلها. مستمعين الأعزاء، في القسم الثاني من الفصل الأول يتحدث الكاتب عن البدايات الأولى لنضال أبناء ردفان. فمنذ عام 1881 قام أهل قطيب بما فيهم أهل الثمير بمقاومة القوات البريطانية وفرض الضرائب على القوافل والمسافرين في حردبة والحبيلين. حاولت القوات البريطانية تأديبهم لكنها جوبهت بمقاومة شرسة ورفض أهل ردفان الانصياع لأوامرها، فقامت القوات الجوية البريطانية بقصف منازلهم ومزارعهم، واستمر القصف لمدة طويلة. تكرر ذلك الحادث الذي قام به الثوار في تصعيد مستمر طيلة الأعوام التالية حتى توجت جهودهم بالانتصار على الاستعمار بثورة 14 من أكتوبر. وفي كل مرة تعاود الطائرات البريطانية قصفها لقراهم ومزارعهم، وخلال ذلك كانت هناك العديد من المحاولات لعقد هدنة جرى خلالها توقيع اتفاقيات عدة، مثل محاولة الشيخ علي حسن الأخرم وسلطان لحج وقيامهم بتوقيع اتفاقية مع القوات البريطانية، ومحاولة تلبية الشروط التي وضعتها السلطة البريطانية لوقف القصف. وكانت الشروط في جميع الاتفاقيات الموقعة تتمثل في تسليم المطلوبين ودفع غرامات مالية، وإلى جانبها أيضا تسليم عدد من الأسلحة. وكان رفض أهالي ردفان تسليمهم المطلوبين يعتبر العائق الذي منع تنفيذ جميع الاتفاقيات. في بداية عام 1956 مستمعين الأعزاء، بدأت السلطة في شمال اليمن وأبرز القيادات الثورية من الأحرار بدأوا في تقديم البذور الأولى لدعم انتفاضات أبناء الجنوب، لكن الاستعمار والاستبداد له شكل واحد. فبعد أن تصالح الإمام مع البريطانيين وعلى ضوء ذلك التفاهم أوقف دعمه للمقاومة الجنوبية وعمل على الحد من تقديم الأحرار الدعم للمقاومة الجنوبية، لكن المقاومة ظلت على تواصل وتنسيق مع تجمع الأحرار في الشمال، وظل الأحرار يقدمون كل ما بإمكانهم لدعم المقاومة الجنوبية. ولذلك قابلت المقاومة الجنوبية وفاء الأحرار في الشمال بالوفاء، وهذا ما يوضحه الضالعي في القسم الثالث من الفصل الأول من كتابه، حيث يتحدث عن مشاركة أبناء ردفان في الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. فعند إعلان قيام ثورة السبتمبرية عبر إذاعة صنعاء عبرت الجماهير اليمنية عن فرحتها بهذا الحدث العظيم، إلا أن تعبير الجماهير في الجنوب المحتل من قبل الاستعمار البريطاني آنذاك له طابع متميز. فجر طاقات الشعب الوطنية، كانت فرحة الشعب في الجنوب بثورة سبتمبر كبيرة جداً، نتيجة لإدراكهم أن الجنوب لا يمكن أن يتحرر من الاستعمار ما لم يتغير الوضع في الشمال. وقتها بدأت طلائع المتطوعين من أبناء الجنوب بالتوافد للمشاركة في الدفاع عن ثورة سبتمبر ضد القوات الملكية الإمامية، وتوجهت من ردفان مجموعتان، كانت المجموعة الثانية تحت قيادة الشيخ الثائر راجح بن غالب لابوزة وبرفقته أكثر من 100 مقاتل، انطلقوا تارة سيرا على الأقدام وتارة يتم ترتيب وسائل نقل لهم حتى وصلوا إلى الحديدة، وهناك تم تسليحهم بأسلحة شخصية نوع كندا، وأسندت لهم مهمة الدفاع عن قريتي الوعلية والفتاح في حجة بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعتين. خاضوا هنالك معارك ضارية إلى جانب إخوانهم من أبناء الشمال والقوات المصرية ولمدة تزيد عن 4 أشهر. مستمعينا الأعزاء، في الفصل الثاني من الكتاب يسرد لنا المؤلف نصوص وثائق تاريخية مهمة ارتبطت بمجريات الأحداث في ذلك الوقت ومرحلة تشكيل وتأسيس الجبهات والأحزاب والقوى والهيئات الوطنية التي نشطت في العمل الوطني من أجل تحرير جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني. فقد عقد في فبراير عام 1963 بدار السعادة في صنعاء مؤتمر للقوى الوطنية يضم أكثر من 100 ممثل للوطنيين المستقلين وممثلي تنظيم الضباط الأحرار وقادة حركة القوميين العرب. وتم التوصل في المؤتمر إلى اتفاق حول توحيد جميع القوى الوطنية في جبهة موحدة، وأقر الرأي على تسمية هذه الجبهة بجبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. كان قحطان الشعبي عضوا في المكتب السياسي الذي شكله المؤتمر قبل أن يصبح زعيما للجبهة القومية عام 1963 وأول رئيس للجنوب بعد الاستقلال في 30 نوفمبر عام 67. وقد حظيت هذه الجبهة بدعم الرئيس عبدالله السلال ودعم القيادة المصرية وحركة القوميين العرب. مستمعينا الأعزاء، احتوى القسم الثاني من هذا الفصل الوثيقة المقدمة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، حيث كان قد صدر قرار الأمم المتحدة الخاص بتشكيل لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة في الدورة 16 لهيئة الأمم المتحدة التي عقدت في نهاية عام 1960. وفي أبريل من عام 1963 عرضت قضية الجنوب اليمني أمام لجنة تصفية الاستعمار، وفي نهاية مايو من العام نفسه زارت صنعاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة. فاستغل أبناء الجنوب المتواجدون في صنعاء زيارة هذه اللجنة ونظموا مظاهرة حاشدة خرج أعضاء لجنة تقصي الحقائق لاستقبال المتظاهرين، وسلموا لأعضاء اللجنة مذكرة ألحقت بها معاهدة اتحاد الجنوب العربي مع الحكومة البريطانية التي وقعت عام 1959. ويورد الكاتب نص المذكرة والمعاهدة باعتبارهما وثائق تاريخية هامة في نضال الشعب اليمني ضد المستعمر البريطاني. مستمعينا الكرام، في القسم الثالث يتحدث الكاتب عن أول بيان يدعو إلى تحقيق الجبهة القومية والذي صدر بعد 7 أيام من تقديم المذكرة للجنة تقصي الحقائق. عبر البيان عن رفضه لاتحاد الجنوب العربي واعتبره شكلا من أشكال الحكم البريطاني للجنوب، وأكد على أن الشعب اليمني في الجنوب سيواصل نضاله من أجل التحرر وتحقيق وحدته مع الشمال، ودعا إلى قيام جبهة تضم كل القوى الوطنية المؤمنة بالحرية والوحدة. وأعلن البيان عزم قطاع القبائل دخول المعركة إلى جانب جميع القوى الوطنية لمواجهة الاستعمار. ويتحدث الكاتب عن المراحل الأولى لتأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، ففي منتصف العام 1963 بدأ ضغط القوى الملكية المدعومة من قوى الرجعية والاستعمار يزداد على الثورة في شمال الوطن. فعقد في شهر يونيو اجتماع بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال في منزل القاضي عبد الرحمن الإرياني. تم الاتفاق على فتح جبهة قتالية في عمق أراضي الجنوب من أجل تخفيف الضغط على الثورة. وفي مطلع شهر أغسطس، أعزائي المستمعين، عاد ممثلو حركة القوميين العرب فرع الجنوب إلى تعز، وبدأ التشاور لتشكيل لجنة للكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني، وحصلت الجبهة على التسمية النهائية لها، وهي الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. مستمعين الأعزاء، أواخر مارس من العام 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين. كان قتالهم في جبال حجة مشرفا وفي قريتي الوعيل ومفتاح. سجلت المجموعة التي قادها لبوزة أروع انتصاراتها، شهداء وجرحى كثر سقطوا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء بعد أن أعلن من هناك عن تأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب. أصدرت ذات الجبهة بيانها التحرري، كان لبوزة من جملة الموقعين عليه. التقى بعدها وأصحابه بالرئيس عبد الله السلال وقحطان الشعبي، وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى هو قيادتها. في الفصل الثالث من الكتاب مستمعين الأفاضل، يتحدث المؤلف عن عودة الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس من العام 1963، وحين علم ني ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك، أرسل إلى لبوزة ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال. رد الأخير عليه برسالة قوية أرفقها بطلقة رصاص. المستمعون الأعزاء، لبوزة الثائر الأمي الذي لا يجيد الكتابة إلا باللغة البندقية أملى لكاتب رسالته عبارات مختزلة خالية من مفردات المهادنة. قال فيها: لم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي حكومة الجمهورية العربية اليمنية، ونحذركم من اختراق حدودنا. وأرفقها بطلقة رصاص. استشاط الضابط الإنجليزي غضبا، تقدم في اليوم التالي صوب ردفان، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 من أكتوبر من العام 1963 مواجهات عنيفة بين الطرفين، انتهت قبل أن ينتصف ذلك النهار بارتقاء لبوزة شهيدا عن 64 عاما متأثرا بشظايا قذيفة مدفعية. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب النبأ الفاجعة، وفوق قبر الشهيد تعاهد الثوار على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بليل قائدا لهم، وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأسه مقرا لعملياتهم. مثلت لحظة استشهاد لبوزة بداية حقيقية لمرحلة الكفاح المسلح جميع الكيانات الجنوبية المسلحة اعتبرتها كذلك، فيما أصدرت الجبهة القومية بيانا حماسيا جاء فيه: ونعاهد راجح بن غالب أن نخوض المعركة حتى النصر مهما كانت التضحيات، وهو ما كان. مستمعينا، في يوم الاثنين 14 من أكتوبر عام 1963 استشهد راجح غالب لبوزة كما ذكرنا، وهو يخوض معركة عسكرية تاريخية ضد الاستعمار البريطاني، وبرصاصات بندقيته وقطرات دمه بدأت ملحمة تاريخية لتحرير الجنوب اليمني المحتل، بعد أن كان هو الصانع الأول لهذا التاريخ المشرف. هكذا هم المناضلون، صناع التاريخ في شمال اليمن وجنوبه، يحدوهم التوق للحرية والعزة والكرامة والوحدة الوطنية. توجوا نضالهم بالقضاء على الإمامة بثورة سبتمبر والتحرر من الاستعمار بثورة أكتوبر. هؤلاء هم من يخلد التاريخ أسماءهم وينقش بطولاتهم بأحرف من ذهب. هم صناع المجد والحرية والعزة والكرامة للشعب. هم من بذلوا الغالي والرخيص من أجل عزة ورفعة ووحدة هذا الوطن، فلهم منا كل الإجلال والاحترام، وبهم يفخر الوطن. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. قدمنا لكم خلالها قراءة في صفحات كتاب حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة 14 من أكتوبر، وهذا الكتاب من تأليف محمد عباس ناجي الضالعي. أشكركم على كرم المتابعة. تقبلوا تحايا طاقم البرنامج. كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، في التقديم رشيد المليكي، في الإخراج مجاهد سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي والإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحفظه. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل

0: أب في حلقة، إخراج مجاهد بن سليم، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع الميليشيات الحوثية الإرهابية وتمويل أنشطتها وتقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على أن الدولة ستعامل بحزم مع كل أو ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدرة القوات المسلحة والأمن وفقا للدستور والقوانين النافذة. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية للبعثات اليمنية في الخارج ونقل رسائل الدولة السياسية والإعلامية إلى دول الاعتماد وتوسيع انتشارها في عالمها بما يعزز الموقف اليمني ويحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في ظل التطورات الراهنة والتصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية. أصيب 17 مدنيا بينهم 6 من كبار السن و5 نساء و6 أطفال وتضررت 7 منازل سكنية في مدينة تعز جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خلال 24 ساعة الماضية، فيما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في ريف المحافظة. أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بتضحية أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أن صمود أبناء المحافظة يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وموجها بتعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. بحث سفير اليمن لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور محمد الميتمي مع مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية تشين واي تشينغ تطورات الأوضاع في اليمن ومستجدات التصعيد العسكري الحوثي وأمن البلاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حسام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة مأرب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عهود الظلام. ومن جرائم الإماميين في اليمن مستمعينا جرائم أبو الفتح الديلمي. نشأ أبو الفتح الديلمي في ديلمان جنوب بحر قزوين، حيث كان هناك أيضا جماعة الزيدية. وفي عام 430 للهجرة قام الديلمي في منطقة الديلم داعية لنفسه بالإمامة، ولكنه فشل ولم يلقى استجابة في بلاده، فيمم وجهه نحو اليمن كما فعل سابقه يحيى بن الحسين الرسي. وقبل أن يصل اليمن اتجه إلى مكة ليتطقس أخبار اليمن وما إذا كان بإمكانه دخولها والدعوة لنفسه إماما. وفي مكة مستمعين تبادرت إليه أخبار اليمن وانقسام الهدوية الرسية وصراعات أحفاد يحيى الرسي وأبناء القاسم العياني وانقسام صنعاء أيضا بين آل الضحاك والعفريين، فوجد الطريق سالكا في ظل هذا الواقع المفكك بين الغزاة واليمنيين القبائل، فكل جهة منقسمة على ذاتها على عدة مزق. فقام وجهز جيشا من الحجاز بالاستعانة ببعض أهل الديلم وفارس، واتجه بهم إلى صعدة، فوجد الأجواء مناسبة والوضع مهيئا له، فسيطر على صعدة وأعلن نفسه إماما عليها. وبعد وصوله إلى صعدة وسيطرته عليها جمع العساكر وأخرب بعض الدور فيها ونهب أموال أهلها، وقتل في منطقة مجز من قرى صعدة الجموع الكثيرة من قبائل خولان حتى خضعت له القبائل. وبعد ذلك مستمعنا رجع في ذي القعدة من نفس العام، فدخل صنعاء واحتلها، ثم استعمل عليها واليا من أبناء القاسم الزيدي. وكان قد سيطر على صنعاء قبله بعض قبائل حاشد وخولان، فنصرته الشيعة على السنة فانتصر عليهم واستلب صنعاء ومنحها لابن القاسم الزيدي، وقال في همدان مديحا يشجعهم على مناصرته والقتال معه ضد باقي قبائل اليمن، قال فيهم: ألا يا لهمدان بن زيد تعاونوا على نصرنا، فالدين سرب مضيع. ونادوا بكيلا ثم وادعة التي لها المشهد المشهور ساعة تجمع، ولا بد من يوم يكون قتامه بوقع القنا والمشرفية أدرع. سيقتاد لمن كان بالأمس عاصيا، ويقرب مني النازح المتمنع، أنا الناصر المنصور والملك الذي تراه طوال الدهر لا يتضعضع. ستملأ دنيانا من العدل بعدما مضت حقب بالظلم والجور شرع. هكذا مدح أبو الفتح الديلمي قبائل همدان، ثم انتقل إلى ذيبين من عمران فاتخذها عاصمة له، وبدأ ينشر نفوذه فيما حولها من المناطق. وفي عام 437 هاجم مناطق بني حشيش ونهم حتى وصل إلى منطقة علب جنوب صنعاء، وابتنى له قصرا فيها، واستدعى ابن أبي الفتوح فجاء بمئة وجيه من وجهاء بكيل فبايعوا الإمام الديلمي، ثم استدعى جعفر بن القاسم العياني فبايعه أيضا وجعله أمير أمرائه وكتبه على ربع غنائمه وخرجاته، لكنه نكث به لاحقا فمنع عنه العطاء، وقد أدى ذلك إلى خروج جعفر بن القاسم عليه وتحالف مع ابن أبي حاشد ضد الإمام أبو الفتح الديلمي. مستمعين الأعزاء، خرج الإمام الديلمي من صنعاء إلى بني الحارث شمال صنعاء، فأمر جيشه بإخراج دور بني الحارث ودور بني مران بأرحب، فغضب ابن أبي الفتوح الخولاني وابن أبي حاشد، ونبذت همدان حلفها مع الديلمي، ودخلت القبائل صنعاء فرفعت يد الإمام أبو الفتح الديلمي منها، وطردت الشيعة من الجامع الكبير، وقطعت الخطبة عن الإمام والدعوة له، وسمح للسنة بالعودة إلى صنعاء والتعليم في جوامعها. واضطر الديلمي الخروج باتجاه الجوف فأقام فيها. وفي بلاد الجوف مستمعين وما والاها من بلاد صعدة، حاول المجرم أبو الفتح الديلمي استعادة هيبته وإمامته وبسط نفوذه على مناطق همدان وبكيل من الجوف وصعدة والتمدد نحو بلاد حجور. وما إن استقر له الأمر حتى ظهر سلطان الملك الصليحي علي بن محمد الذي سيطر على حجة ودخل صنعاء، فذاع صيته على شأنه، وهو ما دفع الإمام أبو الفتح الديلمي للفرار من الجوف إلى ذمار وآنس. وفي العام 444 للهجرة وقعت موقعة عظيمة بين الإمام أبو الفتح الديلمي وبين السلطان علي بن محمد الصليحي في منطقة ذمار.
انتهت هذه الموقعة بهزيمة جيش الديلمي ومقتله أيضا في نفس المعركة، ودفن في المكان الذي يعرف اليوم بقاع الديلمي شرق مدينة ذمار. وقد اتخذت الشيعة مزارا وبنت فيه جامعا حتى اللحظة، وقد تأسست في اليمن أسرة الديالمة المعاصرين نسبة للإمام أبي الفتح الديلمي القادم من ديلمان بفارس، وهم يدعون انتسابهم للحسن بن زيد ابن علي. ومن فرع الديلمي قام 5 أئمة لاحقين ينتسبون للزيدية الهدوية، منهم يحيى بن محمد السراجي في العام 696 للهجرة، ومحمد الوشلي في العام 910 هجرية، وكلهم معتقد بعقائد الهدوية الرسية والحق الإلهي والبطنين، فلم يخرج منهم أحدا عما رسمه المؤسس الأول للاحتلال الرسي يحيى بن الحسين بن القاسم. وهكذا مستمعين ظلت اليمن فيدا للطامعين وملعبا للصراعات المذهبية والأسرية. إلى هنا مستمعينا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج عهود الظلام عبر إذاعة مأرب. في الختام تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، ومن المخرج الزميل مجاهد بن سليم. انتظروني في حلقة الأسبوع القادم، إلى اللقاء.

0: مع أبي الأحرار. رحلة نستطلع من خلالها المسيرة الفكرية والنضالية والتجربة الشعرية لرمز من أهم رموز النضال الوطني. مع أبي الأحرار من إعداد وتقديم فؤاد متاش. مع أبي الأحرار من إخراج مجاهد بن سليم.
1: كان الزبيري يؤمن بالشعب إيمانا مطلقا، حتى عندما كان الشعب يقف ضد الثوار، لأنه يعلم أن روح الشعب لا تموت وأن جذوة ناره لا تخمد، فإذا خمدت فإنها ذات يوم ستشتعل فتحرق الطغاة.
2: ما يئس الزبيري من الشعب يوما، كان يوقن حق اليقين أنه سيصحو ذات يوم. وإذا كان الآخرون يرون أن الشعب اليمني في ذلك الوقت صار كالجثة الهامدة يتقاسمه أعداؤه على المائدة ويساومون فيه، فإن الزبيري كان ما يزال مؤمنا بالشعب.
1: وآمنت بالشعب حتى وقد رآه الورى جثة هامدة، تداعى حواليه أعداؤه ليقتسموه على المائدة، فهذا بشلو شهيد يعيث وذاك يساوم في الفائدة.
2: بل لقد آمن الزبيري بالشعب، وقد جث الشعب على ركبتيه ورمى المكاسب التي أعطاها إياه الثوار، وآمن بالشعب وهو يغطي مقلتيه كي لا يرى النور. ويوم أطلق الطغاة من الأسر ليعودوا ذئابا على الأحرار وحيات على الشعب.
1: وآمنت بالشعب يوم جثى أمام الطغاة على ركبتيه، ويوما برى في ذهول الهوان يرمي مكاسبه من يديه، ويوم مددنا شعاع الصباح له فانزوى وحمى مقلتيه، ويوم عصرنا رقاب الطغاة وسقناهم كالجواري إليه، فأطلقهم من هوان الإسار ذئابا علينا صلالا عليه.
2: الشعب في إدراك الزبيري هو روح كبرى طاهرة تضم شرفاء الوطن جميعا، والخائن ليس من الشعب والظالم ليس من الشعب. تظل كلمة الشعب نقية في اعتقاد الزبيري مهما كان.
1: الشعب عنده مشيئاته حق وصواب، وخطيئاته رشد، ونبض الثوار وأحاسيسهم هي للشعب، ودمهم ودمعهم هي له أيضا، ورغم أنه يقتل زهر الحياة لتصلب شوكاته التي تجرحه، فإنه لا بد أن تعلو على الظالم راياته، ويسحق الشر خيره، وتبتلع غاياته كل شيء.
2: هو الشعب حق مشيئاته، صواب ورشد خطيئاته، له نبضنا وأحاسيسنا فما نحن إلا نباتاته، له دمنا وله دمعنا يغذى عليه ويقتاته.
1: يحطم بالموت زهر الحياة منا لتصلب شوكاته، ولكنه في المجال البعيد تعلو على الظلم راياته، وتقتلع الشر خيراته، وتبتلع الكل غاياته.
2: وكان الزبيري يرى بعين بصيرته أن الملايين المقهورة بدأت تنفجر براكينها لأنها لن تتحمل هذا الحرمان أكثر، فالطاغي يرى أن كل شيء هو حقه فلا يعطي الشعب إلا الفتات، والملايين ضامئة والطاغي يقتات من دمائها.
1: ويتعجب الزبيري كيف لم يهادن الطاغية شعبه، لماذا اختار هذه الطريقة التي لا تكون نهايتها إلا العاقبة الوخيمة؟ هل يريد الطغاة أن يظلوا حاكمين وهم يضطهدون الشعب؟ لو كانوا ذا بصيرة لعدلوا ولا أحبهم الشعب ولا ما ثار عليهم، ولكن إصرارهم على الطغيان فجر براكين الشعب، فحلت عليهم المصيبة الكبرى وخرج الشعب من مصيبته.
2: الملايين العطاش المشرئبة بدأت تقتلع الطاغي وصحبه، سامها الحرمان دهرا لا يرى الغيث إلا غيثه والسحب سحبه، لم تنل جرعة ماء دون أن تتقاضاه بحرب أو بغضبة.
1: ضمئت في قيده وهي ترى أكله من دمها الغالي وشربه. ليت شعري أي شيء كان يخشاه في دنياه لو هادن شعبه. ها هو الشعب صحى من خطبه بينما الطغيان يستقبل خطبه.
2: وفي أعقاب ثورة 1948 اكتسحت اليمن موجة من اليأس، وركع الشعب أمام الطغاة، وتكاثرت التهاني والمبايعات للجلادين، وكانت روح الشعر من يومئذ تستشف الواقع وتلمح ما وراءه.
1: كان الزبيري ينظر إلى البعيد، فقد كان يرى أن هذه التهاني ما هي إلا أكذوبة مؤقتة، ويرى أن عهود الطاغية الجديد هي كعهود أبيه الهالك، ويرى أنه من وراء المخاوف والضحايا والقنوط ستأتي ثورة كبرى مصيرها النجاح.
2: من وراء الأكذوبة المعبودة والتهاني الذليلة الرعديدة والهتافات والضراعات للأصنام في ضجة الطبول البليدة والعهود اللاتي يكررها الطاغي كآبائه ليشري عبيده،
1: والقنوط الوحشي يفترس الأحرار في ظلمة السجون البعيدة، ألمح الشعب قابعاً يدرس الثورة كيما يأتي بأخرى جديدة، يتحرى الأخطاء ويقفر للأحرار أخطاءهم ليبقوا جنودا.
2: يا له من إيمان مطلق بهذا الشعب، وها هم ثوار اليوم يؤمنون بالشعب، فروحه لن تستكين لظلم السلاليين الجدد. وما يزال قول الزبيري يتردد في الآفاق حتى اليوم.
1: آمنت أن لنا حقا وأن لنا شعبا سينهض من كابوسنا الطامي، وأن في الشعب أبطالا وأن به قوما يعد الفتى منهم بأقوامي.
0: كنتم مع أبي الأحرار من إخراج

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. مستمعينا الكرام، ونحن نسلط الضوء على هذه الحالات الإنسانية والتي في نفس الوقت أيضا قادرة على تحدي الصعاب، واجهت ما ابتلاها الله عز وجل به بصبر ورضا وتقبل، ثم انطلقت في رحاب الحياة محاولة أن تندمج كل الاندماج مع المجتمع غير عابئة بهذه الإعاقات، لتدلنا على أن الإنسان قادر على تجاوز الصعاب، قادر على أن ينهض في هذه الحياة، قادر على أن يتكيف مع مجتمعه رغم إعاقته. فالمعاق الحقيقي هو معاق الهمة والعزيمة والإرادة، وليس من ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء فصبر واحتسب وانطلق ينهض من جديد. أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة مستمعينا، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة مستمعينا ضيفنا مميز، حيث أنه من الشباب الذين بذلوا جهدهم ليحصلوا على التعليم في وقت كان غيرهم مكتفيا بأنه قد أصيب بإعاقة، فظل طريح الفراش حبس جدران منزل أهله، لكن هذه الهمم تختلف من شخص لآخر. أرحب في مستهل هذا اللقاء مستمعينا الكرام بضيف التحدي في هذه الحلقة، الشبل أصيل ناصر مبخوت القشعة من المكفوفين ومن طلبة مدرسة مشاعل النور للمكفوفين، فأهلا وسهلا به أصيل. مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام أنت بخير.
3: وأنتم بخير.
2: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
3: أنا أصيل ناصر مبخوت صالح القشعة من أبناء صنعاء مديرتني. أنا فقدت البصر في عام 2015 و16 ما فوقها في أيام الحروب. كان عمري هذاك الوقت 12 سنة ما حولها.
2: أصيل، نسأل الله أن يعافيك وأن يعود لك بصرك بإذن الله سبحانه وتعالى. سنستمع مستمعينا لإفادة أيضا من جد الشبل الأصيل، يحدثنا عن بداية ظهور هذه الحالة وما الذي بذلته الأسرة وما الذي بذلته الأسرة من وسائل لعلاج هذا الشبل. عم بخوت شهر مبارك وكل عام أنت بخير.
4: علينا وعليكم شهر مبارك أنتم
2: إن شاء الله. طيب أصيل ولد بشكل طبيعي وظل جزء من عمره وهو سليم وليس فيه أي شيء.
4: هو بخير بخير، لو ما جيت هالميه الزرقاء ولا أحد عالجه من البلاد طالع، هو في البلاد فينا وإحنا في مأرب، لا قدرنا نطلع نبزه نعالجه، لو ما حتى خشيتها علي البيه الزرقاء هذه جاء عندنا في مأرب. كلفني بعد عزمت مصر، قلت طيب نفسي أشهد الله تمام، وعزمنا مصر وبعنا بلدنا وفراشنا المهم. قالوا إن شاء الله إنه هو، قلت ما بالله حتى متر واحد علشان يستضيء لا يحصل بير ويحصل شبك يحصل أي حاجة تمام. صبر ولا هذيك العملية، قالوا إن شاء الله. جرينا علاج مدة 14 بعد العملية، قالوا خلاص سافروا. سافرنا هنا في مأرب وجر العلاج واستخدمه، وقلنا الدنيا ما بش ولا كلمة،
2: ما كانش نكيت العملية ولا حتى 1% من الرؤية
4: ولا شيء. قالوا نعم تحسن مع العلاج، 4 علاجيات حق 14 وإحنا يستخدمهن ولا في فائدة أبدا، خلاص الشبكة خلاص انتهت.
2: طيب ال 12 عام من عمره قبل الإصابة، كيف كان طبيعته تعامله دخوله المدرسة؟
4: والله أعلم أنه قد كان بيدرس ما شاء الله ما يستطيع، يعني يصير ويجي الحالة للمدرسة عندنا في البلاد، لو ما جيت هذا على المرض هذا النظر وجاء عندنا الحين بالله يعني مرافق معه يعني يشيل المدرسة ويدرس ما شاء الله يتعلم ما باش هالحرب وقفها مع البشتراسة عندنا في نهم
2: يعني في البلاد توقف
4: واجد ولاد الحين هم اللي بيصير معهم يعني من حقهم الملازم وهذا اللي بيصير وإن كان إحنا عندنا ولا شهر واحد يدرس خلاص
2: نسأل الله التوفيق. نعود إليك أصيل، حدثنا عن سنوات الدراسة الأولى لديك في منطقتك.
3: هو درست إلى صفين فقط، صف أول وثاني، ثم غادرت. كان من الحرب والهذا بدعون درسين والهذا يغادروا من المحافظة أيام الحرب، وغادروا من المحافظة ومن المدينة عندنا من الريف عندنا، خرجوا فالدراسة وقفت، فنزلنا والله الحمد نزلنا هنا محافظة مأرب. قبل أن كنت ناوي ألتحق بأحد المدارس في بداية الأمر، لكن ما أراده الله في كان خير.
2: نسأل الله لك العافية والتوفيق. عدت الآن بعد الرحلة العلاجية إلى مصر والتي لم تتحسن، ولا شك أنك تقبلت القدر وبرضا وتقبل لما قدر الله سبحانه وتعالى. كيف كانت فترة العلاج في مصر؟
3: كانت فترة العلاج قحست حوالي ما يقارب شهر وعشرين يوم من عملية إلى عملية، وفترة جلسات علاج وكشوفات. كان في عندي أمل أني أستطيع، وكان الأطباء يقولون إن شاء الله بعد هذا العملية سيشوف ويرى، ولكن من بعد العمليات كل ما كان عندي قبل ما أسافر كان في شوي عاد أنا كنت أشوف خارج اللمبة هذا، لكن بعد ما سافرت وفكيت العمليات ضعف يعني 50 يعني ضعف مرة.
2: يعني أنا أصبحت لا ترى شيء أو هناك بسيط؟
3: لا عدل ما يشوف اللمب جحيح التلفون شوي بس.
2: إذا في شيء فيه إضاءة قوية وكذا تشوفه.
3: أيوة نعم.
2: بالإحدى العينين ولا بواحدة بثنتين؟
3: واحدة لأن هذه قد فقدتها في 2011.
2: إذا إحدى عينيك فقدت تمام في 2011، كان السبب ولا نفس المرض؟
3: نفس المرض نعم.
2: والعين اليسرى؟
3: اليسرى نفس المرض.
2: اليسرى ما زلت تشوفها شيء بسيط صح؟ طيب أصيل، دخلت إلى مأرب و يعني سمعت بأن هناك مدرسة خاصة بالمكفوفين فالتحقت بها، احكي لنا عن قصتك في مدرسة مشاعل النور.
3: والله كان البداية كان في أمل أني أرجع أدرس أولا، والله الحمد لله لحقنا بهذا المدرسة بعد يعني جهد أنهم يفتحوها لنا، ولا زاد الجهود لبنائها، ولكن احنا استمرينا في 3 فصول انا واحد الزملاء في صف اول، فاكملنا الترم الاول من صف اول، التحقنا بالصف الخامس بعد جهود التربية عند رقينا يعني باختبارات بسيطة.
2: يعني بقول لكم اختبار قياس مستوى.
3: ايوه قياس مستوى نعم، وكان الحمد لله كان الامور تمام لما لحقنا اليوم والله الحمد.
2: ما مدى مشاركتك في الأنشطة المدرسية داخل المدرسة؟
3: والله كان الأنشطة هذه بقى كانت قاعدة في الأسبوع مرة، وكان شارك في الأنشطة مثل تلاوة القرآن ومثل الكلمات والمحاضرات والإذاعات.
2: طيب أصيل، مدرستكم أيضا هناك كثير من الطلبة من حولك والكل لديه نفس الإعاقة، كيف تستطيعون أن تعينوا بعضكم تساندوا بعضكم وفي نفس الوقت أيضا ترفعوا من معنويات بعضكم البعض بالذات أنتم الكبار؟
3: أيوة الحمد لله يعني بنعطيهم همة ونصيهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من فقد حبيبتيه صبر واحتسب وله الجنة. نعم احنا نذكرهم بهذا الشيء، وما شاء الله في همة في الطلاب وفي الطالبات، كثير من الطلاب والطالبات فيهم همة ونظر عندهم يعني في حاجة بسيطة عندهم، لأنه فقدوا ونسوا أنهم فاقدين بصرهم.
2: نأتي إلى مرحلة أخرى من مراحل شخصيتك، وهي الطالب المجتهد أيضا في مدارس التحفيظ والمهتم بالمسجد والخلوق مع محيطي الأسري والمجتمعي أيضا. حدثنا عن دورك أيضا في الذهاب والإياب إلى المسجد والاهتمام بالتحفيظ.
3: والله الحمد لله هذه نعمة من الله. يبعد المسجد من هنا حوالي مسافة كيلو أو أقل أو أكثر، والحمد لله كنت في البداية بمرافق هنا سيرواجي، لكن لما تعودت على الطريق وكما تعلمون الطريق يعني ملان سيارات، والحمد لله يعني تعودت على الطريق وبين الروح واجي حتى الصلاة الخمس الحمد والله الحمد، والتحقت بحلقات التحفيظ وحفظ من كتاب الله الكريم 10 أجزاء، ومعاملة الطلاب معي في الحلقة يعني طيبة، وطلاب ويعني دور كبير في المدرسين والطلاب في المسجد لهم دور كبير في مساعدتي في الحفظ وفي مراجعة وغير ذلك.
2: هل هناك جوانب إبداعية أخرى تميل إليها أيضا إضافة إلى ميولك الكبير لحفظ وتلاوة القرآن الكريم؟
3: لا أحب يعني القصص، يعني القصص مهتم فيها زيادة القصص السابقة التي وردت في القرآن الكريم، أحبها وأحب أني أتعلمها وأستفيد منها وأخذ منها العبرة والعظة.
2: أصيل الطالب المجتهد والمجد والمتميز أيضا في مدرسته وفي مسجده أيضا، حبذا لو سمعتنا آيات من القرآن الكريم بصوتك الجميل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدعونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.

0: بارك الله فيك وطيب الله كل أوقاتك بالخير أصيل، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. رسالتك للمجتمع ولكل زملائك ورفاقك المكفوفين ولنا جميعا.
1: رسالتي أولا لذوي الإعاقة البصرية أن يهتموا بدراستهم، وإعاقة يعني هي خيرا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد حبيبتيه وصبر واحتسب فله الجنة. وأيضا رسالتي للمجتمع أن يتكاتفوا مع الكفيف، لأن الكفيف بحاجة يعني تعليم و يعني حاجة يعني كثيرة أن يلقوها إليه، وجانب الدراسي والتوعوي و...
0: طيب أصيل، من المعينات الخاصة بالمكفوفين على المشي العصا البيضاء التي لها يعني دلالة خاصة لديكم، هل تستخدم هذه العصا أم أنك تستخدم العصا العادية؟
1: نعم أستخدم هذا العصا البيضاء، أدى أستخدمها والحمد لله يسر لك كل ما في الطريق من الحفر، أو كان أمامك برميل أو أي شيء، سيارة أو باص، قد بإمكانك بلفة يمين وشمال يدك تحريكها تستطيع أن توعي ما أمامك في حفرة أو كان في حجر أو أي شيء أمامك، دي سبحان الله كان تحس بها بإحساس الدقة، أو تحس بها يعني إن في جهك شيء. أو
0: ما زالت موجودة معك؟
1: الحمد لله، لكنها مصولة حقها اسمها اللي يمسكها بين التوالبين
0: انكسرت.
1: نعم،
0: إذن إن شاء الله تجد من يعينك أيضا على إعادة هذه العصا. نتمنى لك التوفيق أصيل، قصة مليئة بالإلهام، قصة مليئة بالتحدي والإصرار والعزيمة والإرادة القوية التي تقف غير عابئة بالإعاقة لتقول هذا قضاء الله وسأمضي لأكون كالآخرين إن شاء الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله بسم الله.
0: إذن أصيل نشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق وخواتم مباركة، وكل عام وأنت بخير مجددا.
1: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام والمليء بالإصرار والعزيمة والإرادة القوية التي نتمنى أن تكون موجودة عند كل ذي إعاقة، الذين نسوا تماما أنهم معاقين، والأصل أساسا أن نتعامل بالمسمى الرسمي لهذه الشريحة بكل فئاتها، وهو ذو الهمم، فهم ذو همة عالية وإرادة وعزيمة تناطح السحاب، يستطيعون من خلالها أن يتجاوزوا مراحل الخطر بفضل من الله، ثم بتعاون وتكاتف الجهود الحكومية والأهلية والخيرية والمجتمعية. في الختام مستمعينا نشكر باسمكم ضيفنا الكريم وبطل التحدي في هذه الحلقة أصيل ناصر مبخوت القشعة، الذي قدم لنا هذه القصة الجميلة عن شخصيته وعن يعني تعامله وسيره، وكما نلاحظ أيضا وهو بجوارنا يقرأ أيضا بطريقة برايل، طريقة القراءة باللمس الخاصة بفئة المكفوفين من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. هدية البرنامج مبلغ 50,000 ريال، مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، نقدمه هنا في منزل الشبل أصيل القشعة. نتمنى له التوفيق والسداد والنجاح، وأن يعينه الله سبحانه وتعالى، بل نتمنى أن يرد الله عليه بصره. أصيل في الختام شكرا لك.
1: شكرا، جزاكم الله الخير.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعة فقراتها. في الختام مستمعينا هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: المغارب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج ما وراء المثل. في هذه الحلقة سنخوض إياكم مع بعض الأمثال الشعبية التي اخترناها لكم. سوف تستمعون إلى عدد من هذه الأمثال، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. نبدأ بالمثل الأول اللي يقول الغربة كربة. هذا هو أحد الأمثال البدوية واليمنية المشهورة، يقولون الغربة كربة. هذا المثل الشعبي البليغ يلخص معاناة المغترب في كلمتين فقط: الغربة كربة. الغربة تعني البعد عن الوطن، البعد عن الأهل، والكربة تعني الحزن، تعني المشقة، تعني التعب. كربة، نعم، هكذا هو المعنى بالنسبة للمثل الغربة كربة. حين يبتعد الإنسان عن وطنه، يبتعد عن الأرض مسقط رأسه، عن جذوره، عن أهله، يبتعد عن لغته الداخلية، يبتعد عن ذاكرته وذاكرة الطفولة، ذاكرة التاريخ. حين يضيق حال المغترب من الغربة يستشهد دائما بهذا المثل في تصوير حجم معاناته، فيقول الغربة كربة، أي أن الغربة بعد، مشقة، تعب، هم دائم. الغربة كربة. قد عبر أحد الشعراء عن هذه المعاناة بأبلغ الكلمات، فقال أحدهم: ما من غريب وإن أبدى تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطن. أي أن المغترب مهما أظهر من صبر وقوة وتحمل، فإن قلبه يظل مشتاقا لوطنه. وقال خير الدين الزركلي: إن الغريب معذب أبدا، إن حل لم ينعم وإن ضعنا. فالمغترب مستمعي الكرام يظل غريبا حتى لو عاش في أغنى البلاد. وقال شاعر آخر: وأقل ما يلقى الغريب من الأذى أن يستذل وقوله مكذوب. دائما تجد الغريب والمغترب يعني في حالة انكسار، في حالة ذل، حتى قوله مكذب كما قال الشاعر: وأقل ما يلقى الغريب من الأذى أن يستذل وقوله مكذوب. الغربة كربة. وقال علي بن نضر: أرى غربة الإنسان أخت وفاته، ولو نال فيها منتهى طلباته. هذا المثل الغربة كربة يضرب لبيان مستوى والحد الذي يصل إليه المغترب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نستمع إلى مثل آخر من أمثالنا الشعبية لهذا اليوم وفي هذه الحلقة. مثل شعبي يقول: تذكر مراقدها وحنت، والبعض يقول تذكر مراعيها وحنت. مراقدها أو المراعي هو جمع مرغد، والرغد سعة العيش، سعة في العيش، وهي تسمية تطلق على المراعي الخصيبة. هذه التسمية دائما وأبدا يقولون أنها رغدة، عندما يشوفون المراعي وفيرة وكثيرة وكثيفة يقولون مراغد، وهي تسمية تطلق على المراعي الخصيبة التي ترعى فيها المواشي، فتسمن لوفرة الرعي الخصيب والنعمة، حتى سار المرعى كأنه روضة غناء مراغد. والحنين هو صوت تعبر به الإبل عن إحساسها إذا فقدت حوارها وأرادت العودة إلى ديارها. تذكر مراغدها وحنت، هذا المثل الجميل يستوحي صورته من عالم الإبل، حيث تذكر الإبل دائما تذكر مراعيها الخصبة، فتحن إليها بأصوات الحنين والشوق والحزن. وكذا الإنسان المغترب حين يتذكر ديار الصبا وأيامه الجميلة في وطنه يحن ويذوب ويشتاق. كذكر هكذا الإبل تذكر المراغد، تذكر مراعيها وحنت. والحنين هو الوجه الآخر للغربة، هو رد الفعل العاطفي عن البعد. وقد تغنى الفنان أبو بكر سالم بهذا المعنى حين قال: وويح نفسي لا ذكرت أوطانها حنت. ويقول الشاعر: أحن إلى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر. ويقابله في الأمثال العربية: حرك لها حوارها تحن. وأيضا مثل شعبي آخر من الأمثال العربية: ذكر الفيل بلاده، بمعنى إذا أردت أن الفيل ينحف ذكر الفيل ببلاده، سينحف إذا ذكرته ببلاده وحنينه. كلها أمثال تؤكد أن الحنين يستثار. مستمعي الكرام، هذا المثل تذكر مراغدها وحنت مثل شعبي يضرب للتحسر عند تذكر نعمة مضت، كما يضرب لتذكر المغترب لبلاده فيأخذه الحنين إليها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، ونختم وإياكم حلقتنا بالمثل القائل: من حبه الله رزقه في وطنه. هكذا يقول المثل: من حبه الله رزقه الله في وطنه. هذا المثل يعبر عن نظرة مختلفة للغربة، حيث يرى أن من علامات رضا الله على الإنسان أن يرزقه في بلده، في وطنه. إذا قد الله جمع بينك وبين وطنك وبين الرزق، فالرزق أبرك لك في وطنك. نعم، بين الأهل، بين الأحباب، أن يضطر للاقتراب، ما عاد يحتاج أن تقترب ما دام رزقك هنا في الوطن. كما أنه يحمل ثمن دعوة ضمنية للرضا ولحب الوطن وللسعي فيها. من حبه الله رزقه في وطنه، فالرزق في الوطن ليس فقط مالا وراحة واستقرار وطمأنينة، نعم، إنه حتى رزق تجتمع بالأحباب والأهل والأصحاب والأولاد. هذه هي من أكبر النعم. إذا جمع الله وأعطاك رزق في وطنك وانت بين أهلك وأحبابك، فهذا من أعظم الرزق. إذا المستمعي الكرام، الغربة كربة والحنين نار، والرزق في الوطن نعمة. هكذا يعني الأمثال الشعبية تتحدث، وهكذا عبر التراث عن مشاعرنا حين نبتعد وحين نشتاق وحين نحلم بالعودة. وهكذا تبقى هذه المشاعر شاهد على ارتباط الإنسان بوطنه وأهله.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة إلها لإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه. مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التخابر والتعاون مع الميليشيات الحوثية ويوجه بملاحقة المتورطين. وزارة الخارجية تؤكد أهمية تكثيف التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم الدولي للدولة ومؤسساتها. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها النهائي المتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد مؤسساتها الدستورية، مشددا على أن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. وقال فخامة الرئيس في خطاب للشعب اليمني بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة أن القوات المسلحة بلت بلاء حسنا من انطلاق العملية، وأن التغيرات المؤقتة على الأرض لن تثني الدولة عن مواصلة مسؤولياتها في إنهاء التهديد الذي تمثله الميليشيات بدعم من الأشقاء والأصدقاء. وجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس بعدالة القضية الجنوبية ودعم ما سيفضي إليه الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية وصولا إلى حل عادل وشامل يعالج مظالم الماضي ويحترم الإرادة الشعبية ويضمن الحقوق والشراكة والمستقبل الآمن للجميع. وأشاد فخامته بالتضحيات التي قدمها أبناء المحافظات الجنوبية دفاعا عن مشروع الدولة والنظام الجمهوري والدور الذي طلعت به عدن والمحافظات الجنوبية في دحر الميليشيات الحوثية، مثمنا التضحيات التي يقدمها اليوم أبطال قوات العمالقة ودرع الوطن وسائر الوحدات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية، ولا سيما في إسناد محافظة تعز المحاصرة. وأكد الرئيس أن تهديد الحوثي لا يقتصر على محافظة أو منطقة بعينها، وإنما يمثل تهديدا لأمن اليمن واليمنيين وحريتهم ومستقبلهم شمالا وجنوبا، مشددا على أن ما يجري في تعز ومأرب لا يمكن فصله عن أمن عدن وحضرموت وسائر المحافظات، وأن حماية أمن الجنوب واستقراره والصون حقوق أبنائه وتطلعاتهم جزءا أصيلا من المسؤولية الوطنية. أوضح فخامة الرئيس أن إطلاق عملية فجر اليمن جاء بعد استنفاذ فرص تادئة وإصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة الحرب وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية والدولية. وأشار إلى أن جوهر العملية يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب والسلم إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية، بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية. وتطرق رئيس مجلس القيادة باستفاضة إلى التطورات الخطيرة في محافظة تعز، مؤكدا أن الدولة ستواصل العمل بكل إمكاناتها لحماية المحافظة وإعادة فتح طرقها وتخفيف معاناة سكانها، معربا عن ثقتي بصمود أبناء تعز وبعزيمة أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية. وأعلن الرئيس صدور التوجيهات للحكومة وللسلطات المحلية وكافة الجهات المختصة بتعبئة الإمكانات المتاحة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في تعز وتوفير الغذاء والدواء ومساعدة النازحين والأسر المتضررة والعمل على تأمين وصول الإمدادات وفتح الطرق الحيوية. وفي رسالة إلى المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أكد رئيس مجلس القيادة أنهم ليسوا هدفا لعمليات فجر اليمن، وأن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم من أهم أسبابها، ودعاهم إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد وعدم الزج بهم في حروب الميليشيات والابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق الاشتباك والاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المعلن وفقا لضوابطه القانونية. وأدنى فخامة الرئيس الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولية وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والمعتمرين من جنسيات متعددة، فضلا عن الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية وحيوية وهددت أمن الأماكن المقدسة. وشدد الرئيس على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالح مواطنيه، وأن الاعتداء على أمن المملكة ومنشآتها المدنية يمثل اعتداء على المصالح الحيوية للشعب اليمني واستقرار المنطقة بأسرها.
وجدد فخامته عمق أو عميق امتنان الشعب اليمني للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواقفهم الثابتة في دعم الشعب اليمني ومؤسساته الوطنية وقواته المسلحة والأمنية، وأشاد بالدعم السعودي لمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والموازنة العامة والمساهمة في انتظام الخدمات والرواتب وإغاثة المتضررين ونزع الألغام وإعادة تأهيل المنشآت وتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار. كما ثمن الرئيس عاليا التوجيهات الملكية السامية بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، بوصفها مبادرة إنسانية تمس حياة ملايين المواطنين وتعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال فخامة الرئيس أن ثورة أكتوبر لم تكن فقط محطة لإنهاء الاستعمار، بل تشيلا لمشروع الدولة المدنية وبناء المؤسسات وتوسيع التعليم وتعزيز حضور المرأة والعمل الوطني والاجتماعي. وأشار إلى أن ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر جسدتا إرادة اليمنيين في الحرية والكرامة وإقامة الدولة التي تستمد شرعيتها من الشعب وتصان فيها الحقوق بقوة القانون. وأكد فخامة الرئيس أن المسؤولية التاريخية اليوم لا تقتصر على إنهاء الحرب، وإنما تشمل إنهاء الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض الوقائع بالقوة ولا تعلو فيها إرادة فرد أو جماعة على إرادة الشعب وسيادة القانون. أكد مجلس القيادة الرئاسي أن التخابر مع الميليشيات الحوثية الإرهابية أو تمويل أنشطتها أو تقديم أي أشكال أو أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشددا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن وفقا للدستور والقوانين النافذة. ووجه المجلس في بيان صادر عنها اليوم الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وإصرار الدفاع الوطني، محذرا من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، ومؤكدا أن أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة القانونية سيتم التعامل معها بحزم. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية للبعثات اليمنية في الخارج ونقل رسائل الدولة السياسية والإعلامية إلى دول الاعتماد وتوسيع انتشارها في وسائل إعلامها بما يعزز الموقف اليمني ويحشد الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة في ظل التطورات الراهنة والتصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية. جاء ذلك خلال ترأسها اليوم عبر تقنية الاتصال المرئية لاجتماع الدولي مع رؤساء البعثات في الخارج، حيث استعرضت مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، مشيرة إلى أهمية مواصلة التواصل مع الحكومات والبرلمانات ومراكز الفكر والباحثين ووسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة في دول الاعتماد وتطوير أساليب الخطاب والرسائل الدبلوماسية بما يتناسب مع طبيعة كل دولة وخصوصية بيئتها السياسية والإعلامية وبما يسهم في توضيح الموقف اليمني وكشف ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية وانعكاساتها على أمن المنطقة والملاحة الدولية. وتطرقت على أهمية حشد الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة بما في ذلك خفر السواحل لمواجهة تهريب الأسلحة والممنوعات وحماية الحدود والمياه الإقليمية اليمنية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي وفقا لقرارات أو للقرارات الدولية ذات الصلة. أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أن الصمود أبناء المحافظة يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وموجها بتعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بقيادات السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية ومديري المديريات ومديري المديريات لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والخدمية والإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع حي المحافظ المواقف البطولية لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مثمنا تضحياتهم في الدفاع عن تعز والجمهورية ومؤسسات الدولة، مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة إنهاء الإرهاب الحوثي قرار نافذ لا رجعة عنه. مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التخابر والتعاون مع الميليشيات الحوثية ويوجه بملاحقة المتورطين. وزيرة الخارجية تؤكد أهمية تكثيف التحرك الدبلوماسي وحشد الدعم الدولي للدولة ومؤسساتها. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الحوار مباشرة الأستاذ محمد فرج. في أمان الله وحفظه.

0: استراليا.
1: الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة

الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغباس.
2: المستمعون الأكارم، تحية المحبة إليكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية في مأرب، وصداها الحبيب إلى قلوبكم. أرحب بكم في الحلقة 128 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأعزاء، في حلقة اليوم نسير وإياكم عبر خطى الماضي ومفردات الحاضر، ومن ذلك لوك. اللوك بفتح اللام وكسر الواو، أي لوك اسم، واللواكة صفته، وهي العناد واللجاج وكثرة الكلام والإلحاح. واللوك من الناس هو من كان كذلك من اللجاجة والإتعاب للغير، مثل اللكاعة أيضا، وهو كذلك كثير التساؤل والاستجداء، وهو معنى مجازي جاء في اللهجة من لوك. لاك يلوك كما يلوك اللقمة، للدلالة على الكثرة، كأنه في كثرة لجاجة يلوك الشيء. وفي معاجم اللغة اللوك أو اللوك أهون المضغ، وقيل مضغ الشيء الصلب. قال الشاعر: ولو كهموا قدل الحصى بشفاههم، كأن على أكتافهم فلقا صخرة. وفلان يلوك أعراض الناس، أي يقع فيهم. وفي أساس البلاغة من المجاز هو يلوك أعراض الناس، واستخدمت في اللهجة للإلحاح والعناد واللجاجة مجازا، كمن يلوك الشيء بفمه، وخاصة ما صلب منه. وغالب الظن أن اللوك أصله اللوج، بإبدال الجيم مكان الكاف لتقارب مخرجيهما. قال صاحب الرائد: اللاج شديد اللجاجة والإلحاح. المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات المتداولة في لهجة مأرب وغيرها لهط. لهط بفتح اللام والهاء والطاء فعل في لهجة مأرب، والاسم اللهط، وهو أكل الشيء بشراهة، كما يعني اللهط أخذ الشيء والاستحواذ عليه واختصاص النفس به دون الغير، كما تعني النشل. تقول: لهط فلان الشيء يلهطه لهطا ولهطة، فهو لاهط له والشيء ملهوط. قال صاحب المعجم: تريد أنه يزيد في حجم اللقمة ويبلعها مرة، وهو شدة الأكل والدهورة. قال رشيد عطية: يقولون لهط الطعام، أي التهمه بعجلة. قال: والأصل لهداء بكسر الهاء، ومثلها رهط وهمط. وقال آخر: لهط الشيء أكله بسرعة وشراهة. قال: وهو محرف عن رهط، أي أكل لقمة عظيمة وبشدة. ولكن في اللهجة لهطه تعني كما أسلفنا أخذه غنيمة، باردا مغتنما، غفلة من أصحاب الحق. واللهط بمعنى الأكل حقيقة، وهو الأكل بالكف منشورة، وهو أكثر من اللحس، ولهطه ضربه بالكف مبسوطة. وأصل اللهط عربي فصيح من رهط، حيث أبدلت اللام راء لتقارب مخرجيهما. وقال أحمد أبو سعد أن أصلها آرامي، ولهط فعل فصيح في اللغة أصلا، لكن دلالته ومعناه في المعاجم تختلف رغم وجود المعنى في اللهجة بمعنى الضرب. ففي لسان العرب لهط يلهط لهطا، ضرب باليد وبالصوت. وقيل اللهط الضرب بالكف منشورة، ولهط به الأرض، ضرب به الأرض. واللاهط الذي يرش باب داره وينظفه، ولهطه بسهم رماه به، ولهط الثوب خاطه. ويقال لهطة من الخبز وهلطة. وكما أسلفنا أن لهط أصلها رهط لتقارب مخرجي الراء واللام، وبذلك تكون لهط هي رهط كما عليه أغلب الباحثين في اللهجات. قال أهل اللغة: قال رهط أكل الشيء بشراهة، ورهط اللقمة تناولها عظيمة وكبيرة. وعلى ذلك فإن لهط جاءت في اللغة كما في اللهجة بمعنى الضرب، وجاءت بمعنى التناول والأخذ من رهط.

كذلك من المفردات تلوه. التلوه لها معان في لهجة مأرب وتعني الانتباه والتنبه والاهتمام بالشيء والمراقبة. تلوه فلان للشيء فطن له وانتبه، وتلوهت للشيء أو للأمر انتبهت له في الوقت المناسب، فبادرت بما يكون مناسبا. وكما تسبق بماء النافية يقال ما تلوهت له، أي ما انتبهت له، أو بعد الفوات ما تلوهت له إلا وقد وقع. ووقع الأمر وأنا غير متلوه، أي غافل غير منتبه، ويقال ذلك سر أو أمر مختفي ما حد يتلوه له. وأصل تلوها عند أهل اللغة من لاه الشيء على خفاء أو خفية يلوه لوها ولوها، فهو لاوه. ولاه أي ظهر وبدا وتجلى للناظر والمتأمل والمتابع. ولاهه فطن له ورآه حقيقة أو بالبصيرة مجازا. وقد جاء في اللهجة مزيدا بتاء وهو تلوه له. كذلك من المفردات لهج. اللهج بفتح اللام وسكون الهاء في لهجة مأرب تسمية يطلقونها على النوافذ عامة والواسعة خاصة، وبالذات في الغرف التي تكون في الأدوار العلوية في بعض المناطق، ويجمعونها لهوج. يقولون افتح اللهج أو اغلق اللهج. واللهج كما يبدو من لغة اليمن، وهي عربية فصحى لمجيئها في نقوش المسند السبئي والحميري، والتي ذكرها الباحثون قالوا لهج، وتجمع على الهج أو الهاج أو الهوج. ويكفي فصاحة ذكر الهمداني لها في الجزء الثامن من الإكليل بتحقيق الأكوع في حديثه عن قصر غمدان بضم الغين، قال وحدثني عمرو بن إسحاق الحضرمي عن أبيه عن جده أن ألي شرح كان ملك غمدان، وأنه بناه على 7 أسقف كل سقف منها 40 ذراعا. قال وكانت له 4 أوجه ترابيعه، وجه مبني بحجارة بيض، ووجه بحجارة سود، ووجه بحجارة خضر، ووجه بحجارة حمر. قال وكان في أعلاه غرفة لها لهج، وهي الكوى، كل كوة منها بناء رخام. والهمداني حجة في اللغة ومعتبر في رأيه لإيراد اسم لهج، والتي تعني الكوى وهي النوافذ كما في لهجة مأرب.

0: المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات يقولون لزوم، يقولون للشيء ماشي له لزوم. فاللزوم بضم اللام والزاي في لهجة مأرب تعني الالتزام والإلزام بالشيء. يقولون في النفي ماشي عليك لزوم، أي لا يلحقك تبعات أو ما يترتب على الشيء من تبعات. وفي الإثبات يقولون لزوم عليك، أي واجب عليك. واللزوم لها اشتقاقات في لهجة مأرب ومعان: لزم الشيء لصق به، لزيم له لصيق. ومن ذلك جاءت تسمية اللازم خاصة في مراد، وهو من الحلي، وهو عبارة عن عقد يتكون من صفائح صغيرة من الفضة تربط إلى بعضها البعض بخيوط من القطن وغيرها، وهو ذو نقوش من الأمام ويلف على العنق، ويسمى لازم للزومه والتصاقه بالعنق. وفي المغنى الشعبي يقولون شد الركاب وتعلط الزمازم، يا ليتنا فوق العنق لازم. وهو من لزوم المكان والمكوث فيه، واللازم يكون كذلك لازما للعنق والصدر. واللوازم هي ما تسمى القوافي، وسميت كذلك للزومها، وتكون غالبا بين الأهل والأقارب في مأرب وغيرها من العادات القبلية والأصدقاء، وهي عبارة عن مبلغ تدفع لمن يواجه قضية أو يقع في أزمة مالية كمعونة ومساعدة له لفك ضائقته. وكذلك الأخ اللزم هو الأخ الشقيق، وفلان ابن عم اللزم أي لحن، أي أن أباه وأبي شقيقان، وهو استخدام مجازي. وكل هذه المعاني ودلالاتها في اللهجة جاءت من الفعل لزم، والمتعدي منه ألزم، وهو الواجب. قالوا لزم الشيء يلزمه لزما ولزوما، ولازمه ملازمة ولزاما، والتزمه وألزمه إياه فالتزمه. واللزام الملازم، ولزمت به لازمته فلا أفارقه. وقاضي لزم يفصل في القضية ويحكم فيها، ولزمه تعلق به ودام معه، ولزمه كذا وجب عليه، ولزمه الغرم، ولزم الغريم تعلق به. واللزوم مصدر لزم، احتفظ بحقك لوقت اللزوم، أي لوقت الحاجة والضرورة، وهو الوجوب. المستمعون الأكارم، ونحن هنا نلتزم الوقت، وفي انتهائه نلزم الصمت. في نهاية حلقة اليوم تقبلوا خالص التحايا وفائق الود مني، أنا عبد الله العطار، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس، القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء، ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصناعة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الشعب زلزلة عاتية تخم نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية
1: تخم نيرانهم. من الوهلة الأولى لاندلاع ثورة 26 من سبتمبر 1962 هب أبناء ردفان كغيرهم من ثوار الجنوب لمساندتها. كان الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة الاسم الأشهر في تاريخ اليمن النضالي في الصفوف الأولى للمواجهة، وبقرار اتخذ من صنعاء والعبوس اشتعلت جبال ردفان بالمقاومة. قام الإنجليز بعدة حملات عسكرية لإخضاعها باءت جميعها بالفشل، وبالفعل كانت تلك الثورة نواة الكفاح المسلح والضربة القاسمة التي أجبرت المحتل على المغادرة. مرحبا بكم.

تعود المقدمات النضالية لأبناء ردفان إلى العام 1881، وهو العام الذي احتل فيه الإنجليز منطقة الضالع. رفضوا عام ذلك الضرائب الجائرة، فأرسل المحتل حشدا من عساكره لتأديبهم. تصدى الثوار لهم ببسالة، أذعن الإنجليز حينها للأمر الواقع وطالبوا بالحوار. بعد تلك الواقعة ب61 عاما قام أبناء ردفان بانتفاضة أخرى العام 1942. تولى الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة مهمة قيادتها، نجح بالهجوم على ثكنة عسكرية في جبل الحمراء، تمكن من القضاء عليها، ذاع صيته، وصار الجمال النحيل بطلا لا يشق له غبار. حددت ثورة سبتمبر منذ اللحظة الأولى لانطلاقها حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة لا تعترف بالحدود الشطرية، وعلى اعتبار أن الشعب اليمني شعب واحد يؤمن بالله وبأنه جزء من الأمة العربية. عبر الشعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث العظيم، وفي شوارع عدن خرجت الجماهير محتفية، وبدأ الطلائع المتطوعين تتجه شمالا ليقوموا، وقبل أن ينتهي ذلك العام، بإعادة تنظيم أنفسهم في إطار سياسي يمثل أبناء الجنوب، وسموا تنظيمهم بهيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أواخر مارس 1963 هب أكثر من 300 مقاتل ردفاني لمساندة الثورة السبتمبرية على مجموعتين، مجموعة بقيادة الشيخ لبوزة وأخرى بقيادة سيف مقبل القطيبي. سطروا في عبس والمحابشة صفحات ساطعة من الإقدام، وفي قريتي الوعيل ومفتاح سجلت مجموعة الشيخ لبوزة أروع انتصاراتها. بدأ المصريون المساندون للثورة يفكرون جديا في إيجاد إطار سياسي يلم شتات الجنوبيين المتواجدين في الشمال، يستطيعون من خلاله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات عسكرية ضد الاحتلال. وبدأت الحركة التي كان يقودها في الجنوب فيصل عبد اللطيف الشعبي وفي الشمال مالك الإرياني. توجه قحطان محمد الشعبي من القاهرة إلى صنعاء وتم تعيينه مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب، وقد استطاع الأخير خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة الجنوبيين. عقدوا أكثر من اجتماع، ومن هؤلاء جميعا تشكلت النواة الأولى لحركة التحرر الجنوبية. اتفقوا على توحيد جميع القوى الوطنية في إطار جبهة موحدة، واستقر الرأي على تسميتها

بهم بالاستقلال. ثم توجهت المظاهرة إلى منزل الرئيس السلال وسلموه نسخة من تلك المذكرة وطالبوه بدعم الكفاح المسلح وفتح مكتب للجبهة وتعيين قحطان الشعبي رئيسا لمصلحة أبناء الجنوب. وقد كان قتال أبناء ردفان في جبال حجة مشرفا ليعودوا بعد 3 أشهر إلى صنعاء، وذلك بعد أن أعلن من ذات المدينة عن تأسيس جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل. أصدرت الأخيرة بيانها التحروري في 5 يونيو 1963. كان الشيخ راجح لبوزة والشيخ سيف مقبل من الموقعين عليه. التقوا بعدها بالرئيس عبد الله السلال وتم الاتفاق على فتح جبهة في ردفان على أن يتولى الشيخ لبوزة قيادتها. غالبية البيانات التي صدرت حينها عن التنظيمات السياسية الجنوبية كانت تعتبر اليمن إقليما واحدا شمالا وجنوبا وجزءا من الوطن العربي الموحد. وقد كانت تلك الشعارات تؤذي الإنجليز وحكومتها الاتحادية. في الأسبوع الأول من يوليو 1963 عقد في قرية حارات ناحية الأعبوس تعز اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء حركة القوميين العرب. تم فيه الاتفاق على توسيع دائرة التحالفات الجنوبية على قاعدة الكفاح المسلح وإضافة كلمة القومية لاسم الجبهة. ذكر سلطان أحمد عمر أحد أولئك المجتمعين أن قيادة الحركة اتخذت في ذلك الاجتماع عدة خطوات حاسمة، أهمها الإعداد للثورة واختيار جبال ردفان لتفجيرها، وهذا يعني أن ساعة الصفر حددت مسبقا ومن جبال الأعبوس. توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبيين إلى مدينة تعز وشكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع المخابرات المصرية للإعداد للثورة وفتحوا مكتبا لها ونشروا الميثاق القومي. 19 أغسطس 1963 عقد في مدينة تعز اجتماع كبير ضم غالبية ثوار الجنوب الفاعلين. أخذت الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت خيارها 7 تنظيمات سرية، وهي حركة القوميين العرب والجبهة الناصرية في الجنوب المحتل والمنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل والجبهة الوطنية والتشكيل السري للضباط الأحرار والجنود الأحرار وجبهة الإصلاح اليافعية، وانضم إليها آخرون. عاد الثوار إلى ردفان نهاية أغسطس 1963 وبحوزتهم أسلحتهم الشخصية وبعض القنابل. وحين علم نايم ميلن الضابط السياسي البريطاني بذلك أرسل إلى الشيخ لبوزة ومجموعته وطلب منهم تسليم أنفسهم وأسلحتهم ودفع 500 شلن غرامة على كل فرد كضمانة لعدم عودتهم إلى الشمال مرة أخرى. رد بطلون الثائر عليه برسالة قوية وأرفقها بطلقة رصاص. البطل لبوزة أملى لكاتب رسالته موجها كلامه للضابط الإنجليزي: عدنا إلى بلدنا ولم نعترف بكم ولا بحكومة الاتحاد المزيفة، وإن حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية ونحذركم من اختراق حدودنا. استشرط الضابط الإنجليزي غضبا وتقدم في اليوم التالي صوب ردفان، ألقى القبض على مجاميع قبلية عائدة لتوها من الشمال، فما كان من الثوار إلا أن تمترسوا فوق جبل البدوي المطل على الحبيلين لتدور في صبيحة يوم الاثنين 14 أكتوبر 1963 مواجهات شديدة بين الطرفين استمرت 4 ساعات انتهت قبل أن ينتصف نهار ذلك اليوم بسقوط الثائر لبوزة شهيدا عن عمر يناهز 64 عاما متأثرا ب3 شظايا لقذيفة مدفعية اخترقت جسده الطاهر. أذاعت إذاعة صنعاء وصوت العرب من القاهرة النبأ الفاجعة، وبعد مواراة جثمان الشهيد مشعل الثورة وفارسها المقدام تعهد الثوار فوق قبره على مواصلة المشوار. اختاروا ولده بالليل قائدا لهم وجعلوا من وادي دبسان مسقط رأس الشهيد مقرا لعملياتهم العسكرية. إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جدا، ولذلك توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بالليل راجح لبوزة إلى إب وتعز ثم صنعاء طلبا للدعم والمساندة. وكان أول دعم يتلقونه عبارة عن ذخائر وألغام، وقد تم نقلها على الأكتاف إلى مقر قيادتهم. وقد عمل بالليل بعد عودته من الشمال على إكمال مهمة أبيه، نجح في لم شمل القبائل المتصارعة ليصبح أبناء ردفان يدا واحدة في مواجهة الإنجليز وأذنابهم.
سعى الإنجليز لكبح الثورة في مهلها، قاموا خلال العام 1964 بخمس عمليات كبيرة شارك فيها آلاف الجنود وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة. أطلقوا على حملتهم الأولى كسارة جوز الهند، وما إن أقلت طائرات الهليكوبتر كتيبة من الجنود فوق الهضاب المشترك.

شرفتي على وادي ربوة ووادي المصراح حتى انهار الثوار عليها بالضرب من بنادقهم، لتسارع القيادة الإنجليزية بوقف هذه العملية نهاية ذات الشهر. ثم عادت وأمرت باستمرار إنزال الجنود، وبالفعل أنزلت 3 فرق أحاط بهم الثوار وأجبروهم على الرحيل مشيا على الأقدام. قام الإنجليز بعد ذلك بحملتهم الثانية رستم، سيطروا فيها على وادي التيم ووادي ذنبة. نجح الثوار بعد أن وصلهم الدعم في استعادة تلك المناطق وقتل عدد من الجنود. ثم قام الإنجليز أواخر مارس 1964 بإرسال سرب مكون من 8 طائرات من نوع هنتر لضرب حريم، وهو التعدي الصارخ الذي أثار سخطا عاما في الصحافة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة. بعد فشل الحملة الثانية منتصف إبريل من ذات العام، قرر الإنجليز القيام بعملية عسكرية كبرى بقيادة الجنرال جون كابون، القائد العام للقوات البرية في الشرق الأوسط، وهي قوات خاصة بلغ عدد الجنود المشاركين بها حوالي 3000 جندي وضابط، واستمرت لحوالي 25 يوما، وكسابقاتها كان مصيرها الفشل الذريع. زار الرئيس المصري جمال عبد الناصر اليمن في 23 إبريل 1964، وألقى من مدينة تعز خطابا حماسيا عد نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن المعاصر، وكان الشرارة التي أشعلت حرب التحرير الشاملة انطلقت بموجبه عملية صلاح الدين، وكانت تعز مقرها، وقد شكلت ذات المدينة وقرينتها قعطبة ملاذا آمنا لثوار الجنوب. الحملة الرابعة كانت بقيادة بيلكر، استمرت من 11 حتى 23 مايو من ذات العام. الحملة الخامسة من 24 مايو إلى 23 أغسطس 1964 بقيادة بلير ثم بيلكر، كان الهدف منها السيطرة على جبل الحرية أعلى قمة في ردفان، إلا أن الثوار تصدوا لهم، أسقطوا طائرة هيليكوبتر وأعطبوا 2. لم يسترح ثوار ردفان لحظة، تمكن الإنجليز نهاية العام 64 من تضييق الخناق عليهم، تمترسوا في المرتفعات الوعرة الصعبة المسالك، ظلوا أياما بلا ماء ولا طعام ولا ذخيرة، حتى الهواء لم يكن سوى غلالة كثيفة من رائحة البارود، الأمر الذي زادهم قوة وصلابة. لم يتزحزحوا عن مواقعهم قيد أنملة، تغلبوا على جميع المعوقات وأثبتوا للجميع أن الثورة مستمرة وأن بريطانيا يمكن هزيمتها. تأكد حينها للقاصي والداني نبل مطالب الثوار وقوة شكيمتهم وقساوة المحتل وحقارة عملائه، خاصة بعد أن مارس الآخرين جرائم حرب شنيعة في حق ردفان وأبنائها. أخذت طابع الأرض المحروقة، سمموا الآبار وزرعوا الألغام وقصفوا المنازل وتسببوا بكارثة إنسانية فظيعة نزح بسببها آلاف المواطنين إلى الضالع وماوية وعدن. وما هي إلا أيام قلائل حتى ضجت شوارع تلك المدينة بالثورة. ولم يكد ينتهي العام 1965 إلا وهناك 12 جبهة مفتوحة في أرياف الجنوب، ساهمت عمليات عدن الجريئة في تخفيف الضغط عليها، وصارت ردفان في فم كل ثائر حسب أغنية شهيرة للفنان محمد مرشد ناجي. لتتكلل تلك التضحيات برحيل المحتل نهائيا في 30 نوفمبر 1967. الثورة قضية صادقة وفعل مستمر، وهي قبل هذا وذاك إنسان حر يضحي دون من، وجغرافيا صامدة تختزل الوطن. وكما لكل صمود ضريبة فإن لكل انتصار ثمنا، ويبقى 14 أكتوبر 1963 ثورة ردفان الذائعة الصيت واجهت أعتى احتلال وانتصرت، وهو انتصار محسوب لكل اليمن، والتاريخ يقول أصحاب الأرض باقون والغزاة دوما إلى زوال. ألقاكم في الحلقة القادمة.

0: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصحة.

0: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال
7: خطفوا الشيوخ والشباب
8: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد إعداد وتقديم رشيد المليكي إخراج مجاهد بن سليم
9: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد مع دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء عام 2014 عاد مفهوم الهاشمية السياسية إلى الظهور مجدداً وهو مصطلح جديد يشير إلى الهاشميين الذين يعتقدون بأحقيتهم الدينية في الوصول إلى السلطة بسبب نسبهم أو ما يعرف بنظرية حصر الإمامة في البطنين وهي النظرية السياسية للإمامة الهادوية في اليمن هذا التعريف يتضمن ما بقي من ظاهرة سياسية يعود تاريخها في اليمن إلى وقت دخول الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرسي الملقب بالهادي إلى الحق إلى اليمن عام 897 قادما من المدينة المنورة معلنا حقه بالإمامة لأنه حفيد الحسن بن علي بن أبي طالب

0: سيطر الإمام الهادي على مدينة صعدة في أقصى شمال اليمن على الحدود الحالية مع المملكة العربية السعودية، وجعلها مستقرا لحكمه وبسط نفوذه على نجران وصنعاء. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، فقد نشب صراع مع اليعفوريين أسفر عن خسارته صنعاء وأسر ابنه الذي قاد حملات السيطرة على العاصمة اليمنية الحالية قبل أن يتوفى عام 1911. وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه مات مسموما. منذ اللحظة الأولى لدخول الهادي وعدد من أفراد عائلته إلى اليمن، رحب بهم اليمنيون كونهم أحفاد الرسول ومتدينين، إلا أنه سرعان ما بدأت الصراعات بين الطرفين، واستمر تواجد الهاشميين أو من يطلق عليهم لقب الهادوية في اليمن وتحديدا في شماله لأكثر من 1000 عام. حاولوا خلالها بسط نفوذهم ومذهبهم الزيدي على جميع أبناء اليمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فقد ظل اليمنيون متمسكين بمذهبهم الشافعي. منذ تمكن الإمام الهادي من الحكم نشأت العديد من الصراعات، وقامت عدة دول وسط اليمن أهمها دولة بني رسول التي كانت على عداء مع دولة الأئمة، والدولة الطاهرية التي تأسست في البيضاء وسط البلاد على أنقاض حكم الرسوليين. وقامت حروب كثيرة بينهم وبين الزيديين، إضافة إلى دول أخرى عديدة في شمال اليمن وجنوبه. وعام 1539 دخل العثمانيون إلى اليمن وسيطروا عليه، وخاضت الدولة الزيدية أكثر من 80 معركة ضد الجيش العثماني، إلى أن تمكن هذا الجيش من اقتحام صنعاء وصعدة عام 1583. وظل العثمانيون يحكمون اليمن حتى عام 1911، حين عقدوا صلح دعان نسبة إلى المدينة التي عقد فيها شمال صنعاء. وقضى هذا الصلح بأن يتولى الإمام يحيى بن حميد الدين شؤون القضاء في اليمن. وعام 1918 دخل الإمام يحيى إلى صنعاء بعد خروج العثمانيين، وأعلن نفسه ملكا للمملكة المتوكلية التي استمرت حتى سبتمبر عام 1962. ينتمي الهاشميون إلى بني هاشم من قريش، وفرضوا نظرتهم عن أحقيتهم بالحكم لكونهم أحفاد علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي على أبناء اليمن في الشمال لألف عام حتى قيام الثورة عام 1962. قاد مجموعة من ضباط الجيش اليمني بحركة عسكرية لإسقاط دولة الأئمة، سرعان ما تحولت إلى ثورة شعبية كبرى أطاحت بعائلة حميد الدين آخر أسرة هاشمية حكمت اليمن. حدد الثوار 6 أهداف لثورة سبتمبر 62، أتى في مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. وكان سبيلهم إلى ذلك إنهاء تسلط الإماميين الهاشميين على اليمنيين، وإنهاء التمييز الذي كانوا يمارسونه ضد اليمنيين. كانت صور التمييز قبل الثورة كثيرة، فقد احتكر الهاشميون أغلبية الوظائف العامة ووظائف القضاء، وتملكوا العقارات ذات القيمة الكبيرة. وتمثلت الصورة الأهم لذلك التمييز في كونهم لا يزوجون بناتهم لعموم الناس، في حين كانوا يتزوجون من عموم الناس إذا كانت الفتاة جميلة. لم يستسلم الهاشميون بسهولة، فقد قاوم الإمام البدر بعد هروبه من صنعاء، وبدعم من أطراف خارجية تمكن من تجميع أنصاره وفي مقدمتهم أبناء العائلات الهاشمية، وفرض على الجمهوريين خوض حروب ضارية ضده وحاصر العاصمة صنعاء عام 67 بعد انسحاب الجيش المصري من اليمن، إلا أن الجمهوريين تمكنوا من فك هذا الحصار في فبراير عام 1968، ووقعوا مع الملكيين اتفاقا لإنهاء الحرب بعد اعتراف السعودية بالجمهورية اليمنية. بعد انتصار ثورة الجمهورية، بدأ الهاشميون بوضع استراتيجية جديدة للملمة أنفسهم، أثمرت بتأسيس المجلس الأعلى لحكماء آل البيت عام 1971 على يد أحمد الشامي الذي كان عضوا في فريق المفاوضات الملكي مع الجمهوريين. انطلق الشامي في عملية إلى بدر الدين الحوثي، والد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين، الذي انشق بعد ذلك عن المجلس الهاشمي وذهب إلى إيران عام 1992، وتوفي في صنعاء عام 2010. ومن ضمن تشكيلة المجلس اللواء يحيى المتوكل، الذي تقلد مناصب رفيعة منها سفير اليمن في باريس وواشنطن ومحافظ إب ووزير داخلية ورئيس الدائرة السياسية العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتوفي عام 2003 في حادث سيارة قال البعض إنه مدبر، إضافة إلى المؤسس وعشرة أعضاء آخرين من عائلات هاشمية عريقة. يرى المحلل الدكتور رياض الغيلي في كتاب بعنوان التنظيم السري للهاشميين في اليمن أن أبرز استراتيجيات هذا التنظيم كانت التغلغل في جسد المجتمع اليمني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضائية، وقال إنه استطاع الدفع بالعديد من قياداته إلى هرم السلطة، وأبرزهم مؤسس المجلس الأعلى أحمد الشامي الذي صار عضوا في المجلس الجمهوري ومن ثم سفيرا في لندن وواشنطن، والقاضي عبد القادر عبد القادر الذي تقلد منصب وزير العدل وساهم في تعيين هاشميين كثيرين في الجهاز القضائي. أما من يوصف بالعقل العسكري للحوثيين اللواء يحيى الشامي ابن أخي المؤسس أحمد الشامي، فقد تم تعيينه قائدا عسكريا للمحور الجنوبي شمال البلاد، ثم محافظا للبيضاء وصعدة ومأرب بعد الوحدة، وسفيرا لليمن في عدة دول. ويقول الغيلي إن الهاشمية السياسية كان لديها استراتيجية أخرى هي افتراق القوى السياسية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن لأكثر من 28 عاما. فقد عين عضو المجلس الأعلى اللواء يحيى المتوكل أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام عام 1995، وانضم إلى المؤتمر الشعبي مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن الحزب، كما عين طارق الشامي مسؤولا عن الدائرة الإعلامية العليا للحزب. البرلماني عبد العزيز جبري يتحدث عن هذه الطبقة من الهاشميين السياسيين الذين صعدوا إلى مناصب عليا وتمكنوا عبر دهاء ومكر سياسي السيطرة على مراكز قوى متعددة داخل جسد الدولة اليمنية على مدى عقود مضت.
1: كيف تعيش أنت هذا المشروع؟ من خرجوا الناس هذا؟ من خرجوا بهذا الفكر؟ أنا قد ربما أننا يعني أنني هؤلاء الناس التي أتوا من كوف مران نتيجة للصراع، نتيجة للحروب، نتيجة للموروث العفن الذي في روسهم، أنهم يعني من أفضل الناس وأنهم من سلالات مدري من، وأن جدتهم علي أبن أبي طالب وأن جدتهم مدري من وأن كذا، ومن حقهم أنهم يستعبدوا الناس ومن حقهم أن يهينوا الناس. أنا في الناس الذي في ساكنين في العواصم الذي كانوا يقدموا أنفسهم كمدنيين، وتلقاهم دكاترة في الجامعة، وتلقاهم في الوزارات، وتجهدهم في منظمة المجتمع المدني يقدموا أنفسهم من من من من, من, من هؤلاء السلالة. الآن تماهوا مع هذا المشروع. كنا نعتبر هؤلاء الشخصيات، هؤلاء الناس، هؤلاء الكذا ناس نقول شوف على رقي فيهم، وعلى وما ما يخابرك يقول لك أهلا سيدي، حاضر سيدي، تقول ما هذا والله ملكة، ما هذا من المفروض نحن نتعلم منهم.

0: اكتشفنا في اليوم من الأيام أنهم تحولوا إلى أداة في ذا المشروع الإجرامي. أنت تلاحظ الآن موجود في كل الأحزاب، موجود في كل المنظمات، موجودين، وهم الذي الآن يلعبوا دور خبيث داخل الأحزاب، داخل المؤتمر الشعبي العام لديهم جناح، داخل حزبنا لديهم جناح، داخل الحزب الاشتراكي، الحزب العلماني، الحزب التقدمي، الحزب اليساري، داخلهم من هذا السلالة موجودين داخل، تلقاهم متماهين مع هذا المشروع العفن. للأسف الشديد دخلونا في متاهات ما كنا في وادي هذا، كنا متعايشين، كنا ما نعتبر أنفسنا يعني نحن واحد، أبناء يمن واحد، أبناء أسرة واحدة، أبناء مجتمع واحد. جاء من فرقنا، جاء من شتتنا، جاء من يعني نبهنا أن هذا جده مدريمان وهذا من سلالة مدريمان وهذا عربي وهذا فرسي وهذا هاشمي وهذا مدريمان. يعني هذا ولا الناس يعني مزقوا النسيج الاجتماعي لليمن، النسيج الاجتماعي للمجتمع. القضية مش قضية الآن يعني قتل الناس وتدميرهم وتفجير البيوت. يا أخي البيوت هذه ستعمر، ستأتي بيوت يعني نستطعنا نعمرها عمرناها، ولا نستطع يعني مثل نعيش مثلنا مثل ما عاشوا الأولين. لكن أيضا أساؤل أبناء الشعب اليمني، هذا السيد وما سيد، سيد إيش؟ سيد نسبة إنه إيش؟ إنه سيد كإيش؟ إيش يعني صفة إنه سيد؟ إنه من سلالة رسول الله؟ أشي يترتب على هذا؟ هل الدين الإسلامي هذا جاء من أجل أنه ما يقوع سيد والآخرين عبيد؟ هذا بيسيء للدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين مساواة ودين محبة ودين سلام. إذا هو بيعتبر نفسه أنه من سلالة كذا، الناس ما دخلوا الإسلام من أجل أنك تجي تقتلهم، الناس دخلوا الإسلام من أجل أن فيه دين مساواة. إذا وبعدين أنت بتعتبر نفسك أن الثاني عرب وأنت سيد، إذا بتعترف يعني بهذا في هذا العالم تقول أنك مش يمني. إذا ما دام أنت مش يمني، مش حق من حقك أنك تعيش في هذا البلد، ما دام أنت مش يمني ولا تنتمي لهذا، وأنت جيت من أجل أنك تقوم بهذا الدور الإجرامي في هذا البلد، فما عليك إلا أن تعود إلى أصولك. إن كانت أصولك من فارس فلتذهب إلى فارس يا أخي، وتبعد عن الشعب اليمني. وإن كانت أصولك بتعتقد أنك هاشمي وأنت من أسرة النبي فاذهب إلى مكة، فعود من حيث أتيت.
1: يشكل الهاشميون الذين يقدر عددهم ب10% من اليمنيين العمود الفقري لجماعة الحوثيين، وتظهر ذلك أسماء قتلاهم المكتوبة على لوحات المقابر في صنعاء وصعدة وغيرها. ويتوزع الهاشميون على العديد من المحافظات خاصة في الشمال. لا يثق الحوثيون بمن لا ينتمي إلى الهاشميين، وبمجرد دخولهم إلى صنعاء وسيطرتهم على الحكم بدأوا بإصدار قرارات تعيين شملت جميع مرافق الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وتعيين مشرفين حوثيين في المؤسسات الحكومية والمحافظات والمعسكرات ممن يدعون انتماءهم إلى آل البيت أو من يسمون بالهاشميين. لن يجد الباحث في مؤسسات الدولة مؤسسة حكومية تخلو من الهاشميين، حتى أن قرارات المشرفين أصبحت اليوم نافذة قبل قرارات الوزارة. ومكنت هذه التعيينات الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة وفي مقدمتها المؤسستين العسكرية والمالية، واستحوذ آل الشامي على نصيب الأسد من هذه التعيينات باعتبارهم من ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للهاشميين. ويعتبر الباحث السياسي ثابت الأحمد أنه لا يمكن الفصل بين الهاشمية السياسية والحوثيين، فالحوثيون هم جزء من الهاشمية السياسية، وهم الحاملون الرئيسيون للمشروع اليوم وعموده الفقري. ويرى أن الحوثيين يشكلون خطرا ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على الهاشميين، كونهم يبحثون عن حقوق وهمية تنطلق من زعمهم بأحقيتهم في الحكم. واحد من النماذج التي تدلل على صحة فكرة اقتران الهاشمية السياسية بالحوثيين هي ما سيطرحه أحد مشايخ مديرية الرضمة بمحافظة إب، عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الواحد الدعام، وهو يتحدث حول حرب أهل المنطقة مع هذه السلالة التي بدأت منذ وقت مبكر باستيراد بعض الأفكار الحوثية وإظهارها للعلن مع بزوغ أحداث 2011.
2: لا، احنا قاتلنا قبل دماج بأكثر. وأما
3: لا، دماج هي استهدفت في 2011
2: وإحنا في 2011.
3: أيوة، في وقت واحد.
2: أيوة قبلهم في مسافة.
3: لماذا؟
2: لماذا؟ لأنه عندنا كثافة من هذول الذي هم على الذمة الذي هم الهجر، وهم أرادوا أن يعملوا حفل، قالوا ساعة يقولوا استشهاد الإمام علي، ساعة أنه اليمن أسلم على يد الإمام علي. قلنا اليمن آمن بالرسالة، قوريال وبطلوا لكم الخرافات هذا الذي بيجيبها الحوثي. أتوا من صعدة وفتحوا صالات حسينيات، احنا نسميهم يسموها صالات ولكن هي بالأساس حسينيات، يخزنوا فيها ويجتمعوا في هناك، وفتحوا في بعض القرى الذي منهم هذول الذي فيهم هجرة. فيعني عملوا دعوة لأربع محافظات وخمس محافظات، ما دعوا شيء لشخص كحطاني جنبهم من القرى الذي جنبهم يقولوا تفضل يا فلان معانا، إلا من هذول الذي هم الهجر والذي هم على الذمام. هذا اعتبرناه إعلان حرب وتفرقة وعنصرية. هم يعني على ذمة الهجرة، يعني ما يجب شان يحارب، ما يجب شان يقاتل، ما بيغرمش. وبعدين بقي القتال بينهم. أنا كنت في إب، وحتى ناس كانوا مؤيدين معنا كثير، واستمر الحرب سنة وسنتين. وبعدين حتى آخر مرة أجولنا قادة اللواء 55 وقالوا أن إحنا نقول لك أن علي عبد الله صالح تحالف مع الحوثي بإنقلاب على عبد ربه. قلنا يا شو، قلوا له يعني الحوثي له مشروع خاص، هو مشروعه يقوم ولد الرئيس الجمهورية، والحوثي مشروعه يرسخ المذهب الاثناعشري ولاية الفقيه، وقالوا يطهر بيت الله الحرام. وهذا يعني قلنا لهم هذا ما وارد يا رجال. قالوا هذا الطائرة اطلع ولا تحاربهم، يعني قدوا آخر يوم، يعني عندما قد وصلوا دماء وصلوا يريم ومشوا من صعدة ما حد قرح قدامهم بدهم.
3: هذا في 2013 ولا 14؟
2: 2014. وبعدين هاجموا علينا الحوثيين، قاتلناهم حتى أنه قتل ابني وقتل ابن أخي وقتل ابن عمي وقتل نسيبي، تقريبا 50 جروح بالغة و50 جروح طفيفة. وبعد ذلك عندما انسحبوا
3: أسلم.
2: ولو كنا إحنا يعني نريدهم هم من هذول الذمة، مثل الضحياني وغيره كان إحنا ذبحناهم، هم ما رثيوش، لو هم ناس يعرفوا بيقولوا لا هو أسلم الأسراء وإحنا ما ندحكش بيته. وقد انسحبوا الناس من البيت، ولكن دمروا البيت وفجروه، ونهبوا بعدين كل ما نملكه من سيارات من أشياء من داخل البيت من أشياء، وحق الأبيار والمزارع وكل شيء.
1: تفاعل الكثير من الهاشميين الذين يؤمنون بالقداسة وبأحقيتهم بالولاية مع مشروع الحوثي، ولكن يرى مراقبون أن هناك خلافات مؤجلة داخل التنظيم الهاشمي، فإذا تمكن الحوثي من الحكم والسيطرة على اليمن واستتب الأمر له، ستقوم عليه أكثر من أسرة هاشمية لطلب الإمامة. والتاريخ شاهد على أنه في عصر واحد كان هناك 6 أئمة أو 7 بحسب بعض المصادر، كل منهم يطالب بالإمامة لنفسه، ودارت بينهم صراعات دموية. تصاعدت مؤخراً الأصوات التي تنادي بتجريم الهاشمية السياسية بعدما قامت به منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية، وارتفعت أكثر بعد التفاف جزء كبير من العائلات الهاشمية حول الحوثيين. وقبل فترة قصيرة عقد مركز الدراسات اليمنية يمنيون ندوة في جامعة يو بي ام الماليزية تحت عنوان الهاشمية السياسية وخطرها على الأمة اليمنية، أوصت بتجريم الهاشمية السياسية دستوريا والكشف عن جرائم الهاشميين منذ قدوم الهادي حتى عبد الملك الحوثي. ويقول ثابت الأحمد إن الحوثي حلقة صغيرة في سلسلة طويلة، وما لم تقر الدولة في المرحلة القادمة قانونا يجرم الهاشمية السياسية فإن الداء سيبقى سواء بالحوثي أو بغيره، لأن سقوط الحوثي لا يعني سقوط المشروع الإمامي، فقد رحلت أسرة حميد الدين في 60ات القرن الماضي لكن الفكرة بقيت، وخرج معها عبد الملك الحوثي. يتفق معه أيضا الفنان فهد القرني رئيس شعبة الفنون في التوجيه المعنوي بالجيش الوطني.
4: أنا أقول هو بالأخير وأنا جاي من الجبهات وأعرف ما عند الحوثيين وأعرف ما عندنا، سننتصر وسنكنس هؤلاء السلاليين إلى مزبلة التاريخ. لكن هل سيعودوا؟ نعم. لماذا؟ أنا قلنا لهم إذا لم نكنس هذه السلالة كنس نهائي ونخلق دستور يجرم ويحرم على هذه الأسرة السلالية القذرة أن تقتلنا لمرة أخرى وأن تتواجد في مؤسساتنا كسلالة وليس كأفراد يمنيين وطنيين، علينا قلنا لهم أن نترك الخيام موجودة في يدهم، لأننا سنعود لها، مش إحنا أبناءنا سيعودون لها، اتركوا الخيام معيالنا بيرجعوا. الحوثيين الهاشمية السياسية إذا دخلنا صنعاء وسندخل وتم النصر عليهم سيعودون بعد 60 سنة، ما هم عادوا بعد 26 سبتمبر. ليش؟ لأنه ظهر من ثوار 26 سبتمبر من يتحدث بمنطقتك الآن، من يقول من قال الزبيري، يوم الزبيري طالب، طبعا كثير من اليمنيين لا يعرفوا أن الزبيري من أهم أسباب مقتله أنه طالب بمواد دستورية تمام تجرم وتحرم السلالية أو الدعوة للسلالية أو الاصطفاف السلالي، لأن الزبيري دعا إلى كنس ثقافي لهذه السلالة، سلالة أبو جهل التافهة، لأنه كان يعلم أنهم سيعودون. ما هو التاريخ يقول لنا عادوا لألف سنة؟ ظهر من قال للزبيري لا، هذه دعوة، وسيظهر من يقول لنا لا. اليوم أنا سأطالب مثلا، أطالب الآن اليمنيين خطوتين: الكنس النهائي لهذه السلالة ومواد دستورية وقانونية تجرم وتحرم ألا ننسى ما فعله الهاشميين السياسيين فينا، أن نحمل هذه الأسرة الدم الحاصل اليمن اليوم، عبد الملك الحوثي، بيت الحوثي، الديلمي، كل هذه الأسر التي تقتلنا اليوم تتحمل الدم اليمني، علينا أن نحاكمها ونحاسبها وأن نحذر أن يعودوا إلى مؤسساتنا ليقتلونا ويتسللوا ويتغللوا ويبنوا اللوبيات القذرة ليعودوا صياغة أنفسهم من جديد. أنا اليمني الحمير السبئي، أنا أحق بحكم بلدي كيمني. لا تأتي هذه السلالة الغير يمنية لتحكمنا وتقتلنا، إما أن نقبل أن تكون حاكمة أو تذبحنا وتدمرنا وتشردنا وتدمر بيوتنا. يا أخي الحبيب، الهاشميون يدمرون بيوت اليمنيين من 1000 سنة، الهاشميون يفجرون المساجد من 1000 سنة، الهاشميون السياسيون يدمرون حياتنا من 1000 سنة. نحن قلنا أن الوطنيين من الهاشميين، وهم قليل، هم على فكرة من يقف الآن معنا في الجبهات من الهاشميين هم الهاشميين الحقيقيين، هؤلاء إيرانيين. عبد الملك الحوثي مش يمني، عبد الملك الحوثي قواد إيراني، عبد الملك الحوثي عبارة عن أصوله إيرانية، ما هو يمني يا أخي، هؤلاء الأسر غير يمنية. الهاشميين الحقيقيين الذين سيقبلون، وأنا كلامي واضح، كل هاشمي اليوم مطلوب أن يحدد موقفه، هل أنت تنتمي إلى هذه الأرض وإلى هذه بمشروعك الوطني أنت يمني؟ على العين والرأس. فليتفضل الهاشميين أو من يدعو أنهم هاشميين بوطنيتهم يعيشوا معنا كأبناء وطن واحد، يحكمنا دستور وقانون، هذا لا غبر عليهم. أنا لا أدعو لكنس كل من ينتمي للهاشمية من اليمن، من سيقول هذا هو أحمق ومتعالي وغير منطق، والدليل أننا قبلنا نتعايش معهم. لكن عليهم أن يتفهموا حنقنا اليوم من هذه الأسرة الغير يمنية، عليهم أن يتفهموا اليوم غضبنا من هذه الأسرة الهاشمية السياسية والهاشمية السياسية ومن هذه الأسرة الغير يمنية، لأنها تقتلنا لألف سنة، كل 80 سنة وظهروا من جديد يذبحونا. إحنا هاشميين أحق بمالكم، أحق بحق. من يعتقد أن الصراع الآن يخلو من هذا المنطق أقول له أنت خارج الكون. ومن سيطالبني اليوم ويطالب غيري أن نتغاضى عن شيء اسمه الهاشمية السلالية والهاشمية العسكرية اليوم والهاشمية الإرهابية اليوم، من سيطالبنا أن نتغاضى عن هذا؟ أقول له أنت يا أخي أنت تريد أن تعطيهم بذرة البقال ليبقوا بعد 80 يشردوا أبناءنا وعيالنا يهربوا لمأرب يهربوا بس هذه المرة إذا سمحنا لهم أن يبقوا لهذه السلالة القذرة سلالة أبو جهل وأبو لهب أن تبقى، أبناءنا لن يهربوا لمأرب إذا المأرب.
1: الصراعات التي تحدث اليوم بسبب هذه الجماعة التي تدعي حقا إلهيا في الحكم وتسفك الدماء في سبيل تحقيق ذلك تطيل أمد الحروب وتزرع الثارات التي قد لا تنتهي. ولذا يوجه عدد من المطلعين ومنهم العميد الركن مراد طريق نصائحهم لأتباع هذه السلالة بالحذر من التاريخ ومحاولة إيقاف الإجرام الحوثي وعدم الوقوف معه، لأن اليمنيين لن ينسوا ما يحصل لهم اليوم بسبب هذه الأفكار الكهنوتية.
5: الجماعات المغامرة يعني عندما ينفلت العقال تصل إلى أمور قد لا تحلم بها حتى في أحسن الأحلام أو أروعها، تستولي على مقدرات الدولة وعلى شيء من الهيلمان ومن السطوة ومن القوة ومن يعني تجعلها. طبعا هي عندما قدمت إلى هذا الشيء هي لم تكن تتحسب لأي شيء. أنا أريد أن أوجه كلمة للأسر الهاشمية من من من سكان صنعاء بالذات، كل ما يزرع اليوم سيحصد غدا، ومن أتى من صعدة ومن سفيان ومن مارب ومن كل أرجاء اليمن هو لا يرى أنه سيحمل جريرة الغد كما استحملها أنت. عدم إيقاف ما يحدث في صنعاء من إهانة وإذلال وتصفية وتدمير سينعكس مستقبلا على نظرة المجتمع عليكم، وقد ينعكس برد فعل قريب أو بعيد، وهذا ليس في صالحكم ولا في صالح النسيج الاجتماعي لليمن ولا في صالح أسر لها من الاحترام في المجتمع اليمني ولها من الريادة وتصدر المشهد الكثير ولها من الممتلكات الكثير الكثير. فأنا يؤسيني أن أرى النساء يضربين يعني وأن تصف الناس على الهوية وأن يتم تدمير بيوت الناس. يعني هل هذه الدولة التي تنشدوها أو تريد أن تقدموها لنا؟ يعني هل تدمير بيوت الناس سيجعلكم تأمنوا أو تنتصروا الانتصار؟ هي معركة طويلة وكل الاحتمالات فيها واردة. فأدعو العقلاء من الهاشميين في صنعاء تحديدا وفي شائر أرجاء اليمن بأن يعيدوا الميليشيات المنفلتة إلى عقالها وأن يعتذروا للناس وأن يحاولوا لملمة الجراح وأن لا يؤذوا أكثر مما سبق، فالجروح ستظل تنزف والأمر له ما بعده، ولا يتم شيء إلا بمشروع عادل ونظيف لا بالهدم ولا بالقتل.
1: وقبل أن نختم هذه الحلقة، يضع بين أيدينا عضو مجلس الشورى شيخ عبد الواحد الدعام بعض النقاط المهمة في مسألة التعامل مع هذه الجماعة السلالية وكل من أيدها أو تواطأ معها على قتل الشعب اليمني.
2: أنا نصيحتي إذا أردت أن تقتل الحية فعليك أن تقطع رأسها. الجيش قد بيهاجم صعدة، فيجب تكثيف الجيش إلى صعدة ونقص رأس الأفعى في صعدة، وأيضا الذي بالمشرفين والمقاتلين الذي خرجوا من صعدة ووزعوهم في المحافظات، كل واحد بيعرف إن قد الهجوم قريب بيته بيرجع يدافع عن بيته ويرجع يسلم نفسه. وأما تحرير صنعاء فقد مدافعنا قريبة يعني من نهمة عدلة بس مسافة بسيطة لنقيل ابن غيلان والصماء وهنها تضرب المطار. أنا أنصح أنه مهما قالوا عدم تضرب البيوت أن جميع القادة الحوثيين كل قائد حوثي يضرب بيته مثل ما بيضربوا الجوامع يضربوا المصلين وبيوت المواطنين. طيب بيوت تعز حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت دي ناعم حلال لهم وهم يضربوا أطفال ونساء، بيوت بريس وغيرها وبيوت في سرواح في نهم في أرحاب في بيحان في أي مكان بيضربوا البيوت هو حلال لهم بالمدفعية، مدفعيتنا التي اشتريناها من قوت الشعب اليمني. يضربوا مارب ويضربوا اليمنيين، تحرير العاصمة قريب. هذول الدخلاء الذي يقول دخلاء على الشعب اليمني وبل دخلاء على الأمة العربية، وبعضهم يقول لك هو هاشمي، أنا أكذبهم أنهم هاشمين، والآن أصبحوا هو عار على الشعب اليمني. إن الجار هذا يصبح هو السيد وانت العبد، يصبح هو القائد وانت يقودك أنت أو يرشيك بالفلوس، يأخذ من بلدك أو من أرضك ويرجع يرشيك أنت ويقول لك تعال كن حارس نقطة أو لا كن مسك هذا البندق وقاتل. لا، يجب عليهم أن يقاتلوا هذول الأديال إيران، يقاتلوهم جميعا، ويجب عليهم أن يحرروا أنفسهم، لأنه إذا قاتلهم بيحرر بيكون ولده حر بدل ما يبقى ولده عبد يحبب الركب. أنصح أبناء الشعب اليمني الوحدة والتكاتف وتحرير أنفسهم من هذه الشرذمة المجرمة الخبيثة، يطهروا أنفسهم ويطهروا بلادهم حتى يكون النصر قريب بإذن الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، ما دام التاريخ يعلمنا ويعيد الدروس علينا، فالعار كل العار ألا نتعلم منه، خاصة ونحن على مشارف بناء دولة يمنية اتحادية جديدة نحقق فيها أهداف الثورة الأم، ثورة 26 سبتمبر 1962 التي لم تتحقق حتى اليوم، ونطبق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع، فلا سيد ولا عبد، لنقف أمام القانون سواء. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، في رعاية الله. كنتم مع الإماميون الجدد.
6: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
7: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
8: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
9: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
6: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
7: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
8: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
7: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
6: محمد فرج
8: ونصر الأقبس.
10: السلام عليكم، صباح الخير يا مأرب، صباح الخير لكل قلب ما يزال ينتظر من الحياة خبرا جميلا، ولكل إنسان استيقظ اليوم وفي داخله أمنية يتمنى أن تصبح حقيقة. صباح جديد يعني أن أمامنا فرصة أخرى لنحاول من جديد ونقترب خطوة من أحلامنا، نمنح أنفسنا مساحة للتفاؤل مهما ازدحمت الأيام بالمسؤوليات ومهما حملت إلينا الأخبار من هموم.
11: مستمعينا الكرام، ليس التفاؤل أن نتوقع أن نسير أو أن تسير كل الأمور كما نريد، بل أن نؤمن بأننا نستطيع أن نفعل شيئا جميلا
10: نصل إلى من هو أيام تحمل لنا من الخير ما يعوض تعبنا.
11: مستمعينا الكرام، ابدأوا يومكم بابتسامة ولو صغيرة وبنية طيبة وبخطوة تستطيعون إنجازها، فقد لا نملك تغيير كل ما حولنا، لكننا نملك أن نضيف إلى يومنا شيئا يستحق الفرح. من إذاعة مأرب نحيي صباحكم بالأمل ونرافقكم في فقرات متنوعة بين الصحة وتطوير الذات وقضايا المجتمع والأخبار والتكنولوجيا والمنوعات.
10: نعم، حيث سنرافقكم اليوم في هذه الحلقة من إعداد وتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ويشاركنا في الإعداد الأستاذ أحمد الجبري. ابقوا معنا ولنجعل من هذا الصباح بداية لشيء جميل. أسعد الله صباحكم وجعل القادم أجمل بإذن الله.

0: لمجد هلالي.
1: صباح الخير يا وطن، ونعود من جديد لنبدأ فقرتنا الصحية.
2: مستمعينا، قد يبدأ يومنا بالخروج للعمل أو الانشغال بالمهام المنزلية أو قضاء ساعات طويلة في الحركة، وخلال كل ذلك قد ننسى شرب الماء حتى نشعر بالعطش. لكن هل تعلمون أن العطش ليس العلامة الوحيدة التي قد تشير إلى حاجة الجسم للسوائل؟
1: نعم، يحتاج الجسم أعزائي المستمعين إلى الماء للمحافظة على درجة حرارته ونقل العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات وأداء وظائفه بصورة طبيعية. وعندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يحصل عليه قد يحدث الجفاف، وتختلف شدته بحسب مقدار السوائل المفقودة والظروف المحيطة.
2: بالطبع، ومن العلامات التي قد تشير إلى الجفاف الشعور بالعطش وجفاف الفم وقلة التبول وازدياد لون البول قتامة، وقد يصاحب ذلك صداع ودوخة وتعب خاصة مع الحر أو بذل مجهود بدني. فكيف نحافظ على ترطيب أجسامنا خلال اليوم؟ أولا مستمعين الكرام، اجعلوا الماء قريبا منكم في المنزل أو مكان العمل حتى لا تنسوا شربه وسط الانشغال. ثانيا، احرصوا على شرب الماء بانتظام ولا تنتظر الشعور بالعطش الشديد، خصوصا عند التعرض للحرارة أو ممارسة النشاط البدني.
1: نعم، أما ثالثا، انتبهوا إلى احتياجات أجسامكم، فالحاجة إلى السوائل تختلف من شخص إلى آخر بحسب الطقس ومستوى النشاط والحالة الصحية. كما يمكن الحصول على جزء من السوائل من الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.
2: ومن المهم الانتباه إلى الدوخة الشديدة والارتباك والإغماء أو قلة التبول الشديدة، فقد تكون علامات على مشكلة تستدعي تقييما طبيا عاجلا، ولا ينبغي التعامل معها بمجرد شرب الماء في المنزل. مستمعينا الكرام، قد يبدو شرب الماء أمرا بسيطا، لكنه عادة يومية لها دور مهم في صحتنا ونشاطنا. فاجعلوا الماء جزءا من روتينكم، وخصوصا في الأيام الحارة، ولا تهملوا الإشارات التي يرسلها الجسم إليكم.
1: نعم، صحتكم تبدأ من عادات صغيرة تحافظون عليها كل يوم. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذه كانت وقفتنا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود من جديد.

0: مرحبا مجددا أعزائي المستمعين، وإلى فقرتنا للتنمية الذاتية، كيف تحول انشغالك إلى تقدم حقيقي؟ مستمعين الكرام، هل مر بكم يوم انشغلتم فيه بالكثير من الأعمال وتنقلتم فيه من مهمة إلى أخرى حتى انتهى اليوم دون أن تجدوا وقتا لشيء كنتم ترغبون في إنجازه لأنفسكم؟
1: نعم مستمعينا الكرام، هذه الحالة نعيشها جميعا بدرجات مختلفة، فبين العمل ومسؤوليات الأسرة والالتزامات اليومية قد نجد أنفسنا نمنح معظم وقتنا لما يجب علينا فعله أو فعله، ونؤجل ما نريد تحقيقه، نؤجل تعلم مهارة جديدة أو تطوير قدراتنا أو حتى البدء في فكرة نؤمن بأنها قد تصنع فرقا في حياتنا. لكن هل كثرة الانشغال تعني بالضرورة أننا نتقدم؟
0: نعم، الحقيقة أن الانشغال يملأ وقتنا، أما التقدم فيمنح هذا الوقت قيمة، فقد نقضي

0: نتعلم كيف نختار ما يستحق جهدنا ونمنح أهدافنا مساحة حقيقية وسط مسؤولياتنا. لكن ربما تتساءلوا كيف نبدأ؟
1: نعم، أولا حددوا هدفا واحدا تريدون التقدم فيه بدلا من تشتيت الجهد بين أهداف كثيرة في وقت واحد. ثانيا، حولوا الهدف الكبير إلى خطوات صغيرة وواضحة. فإذا كنتم ترغبون في تعلم مهارة جديدة فلا تنتظروا يوما تتفرغون فيه تماما، خصصوا 10 دقائق يوميا للبداية، ثم زيدوا الوقت عندما تسمح ظروفكم.
0: نعم، كذلك راجعوا نهاية يومكم بهدوء، اسألوا أنفسكم ما الذي أنجزته اليوم وقربني من هدفي، وما الذي استهلك وقتي دون فائدة حقيقية. ليس الهدف أن نلوم أنفسنا، بل أن نفهم عاداتنا ونحسنها تدريجيا.
1: بالطبع مستمعي الكرام، وتذكروا أن التقدم لا يشترط أن يكون سريعا ولا أن يلاحظه الآخرون، فقد يكون التقدم في مهارة أتقنتموها أو عادة حسنة حافظتم عليها أو قرارا اتخذتموه بعد تفكير أو خطوة شجاعة بدأتم بها بعد طول تأجيل.
0: إذن مستمعين الكرام، لا تنتظروا أن تصبح ظروفكم مثالية حتى تبدأوا بتطوير أنفسكم. اعملوا بما تسمح به إمكانياتكم واحترموا مسؤولياتكم، ولا تقارنوا بداياتكم بإنجازات الآخرين. فالأهم ليس أن يمضي يومنا مزدحم بالمهام، بل أن نمضي نحن إلى الأمام ولو بخطوة واحدة.
1: نعم مستمعي الكرام، اجعلوا لأنفسكم اليوم إنجازا صغيرا وامنحوا وقتا حقيقيا، فقد تكون الخطوات التي تبدأ بها بسيطة الآن هي ما تصنع الفرق في مستقبلكم. مستمعي الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: حديثنا في فقرة تجدد مع اقتراب الشتاء. مزحة في محافظة مأرب التي تواجه البرد بإمكانات محدودة وتحاول توفير أبسط احتياجات الحياة لأطفالها.
1: نعم، حين تنخفض درجات الحرارة يبحث كل منا عن ملابس أكثر دفئاً وغطاء إضافي. ومع الليل الصورة تختلف كثيراً في مدحين تعيش أسر داخل بسيطة لها الكافية من البرد وتجد نفسها أمام احتياجات تتجاوز قدرتها على توفيرها. هناك أب يحاول أن يؤمن لأطفال ما يقيهم من البرد وأم تحاول تدبير احتياجات أسرتها بما هو متاح. أطفال يحتاجون إلى ملابس دافئة وأغطية مناسبة في وقت لا تستطيع فيه بعض الأسر إلى توفير جميع متطلباتها الأساسية.
0: بالطبع، وهذا ليس مجرد وصف لمعاناة محتملة، بل أن التقارير الإنسانية وثقت بالفعل صعوبة الظروف التي يعيشها النازحون في مأرب. ففي فبراير من عام 2025 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات شتوية للأسر النازحة في اليمن، شملت فرشا وبطانيات وملابس واحتياجات منزلية أساسية إلى جانب مساعدات مالية مكنت أسرا من شراء المستلزمات التي تحتاج إليها لمواجهة البرد. وفي تقرير آخر نشرته الأمم المتحدة في يناير 2026 أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مخيم الجفينة في مأرب يضم نحو 16,000 أسرة تفتقر إلى الماء والملائم والخدمات الأساسية.
1: نعم، كما ذكرت محمد، هذه الأرقام تضعنا مستمعين أمام حقيقة مهمة، أن احتياجات النازحين لا تتوقف عند توفير مأوى، بل تشمل مستلزمات الحياة اليومية وفي مقدمتها الملابس الشتوية والأغطية والفراشات إلى جانب الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية. مع اقتراب الشتاء مستمعين يصبح الاستعداد المبكر ضرورة، خصوصا للأسر الأشد احتياجا، الأطفال، كبار السن، المرضى الذين قد يكونون أكثر تأثرا من انخفاض درجة الحرارة.
0: لكن أمام هذه المعاناة يبرز سؤال مهم، ما الذي يمكن أن نفعله نحن أفرادا ومؤسسات ومبادرات مجتمعية؟ الحقيقة أن مساعدة النازحين ليست مسؤولية جهات واحدة ولا تتطلب من الجميع تقديم الشيء نفسه، فكل شخص يستطيع أن يساهم بما تسمح به إمكاناته. يمكننا المشاركة في حملات جمع البطانيات والملابس الشتوية النظيفة والصالحة للاستخدام وتوفير الفرش والمستلزمات الأساسية بالتنسيق مع الجهات الإنسانية والمبادرات الموثوقة التي تعرف الاحتياجات الفعلية للأسر وتعمل على إيصال المساعدات لمستحقيها.
1: نعم، كما يمكن لأصحاب المبادرات المجتمعية تنظيم حملات للتعريف باحتياجات المخيمات، تشجيع القادرين على المساهمة، توجيه تبرعات عبر قنوات موثوقة. فأما الشباب فيمكنهم المشاركة أيضا في الأعمال التطوعية والتنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة ما ينقص الأسر بالفعل، بدلا من جمع مواد قد لا تكون ضمن أولوياتها.
0: بالطبع، من المهم أيضا أن تكون المساعدة آمنة وملائمة، فوسائل التدفئة مثلا ينبغي أن تكون مناسبة للمأوى وأن تستخدم بطريقة تقلل مخاطر الحريق والاختناق، ولا يقل ذلك أهمية أن نحفظ كرامة النازحين وخصوصيتهم وأن نتعامل معهم باعتبارهم أفرادا وأسرا لهم حقوق واحتياجات، لا مجرد أرقام في التقارير أو صور تنشر على مواقع التواصل.
1: بالفعل، مأرب التي استقبلت أعداد كبيرة من الأسر النازحة تحتاج إلى استمرار التعاون بين المجتمع والجهات المحلية والمنظمات الإنسانية حتى تصل المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا، يكون الاستعداد للشتاء مبنيا على الاحتياجات الحقيقية. فقد لا يستطيع شخص واحد أن يوفر مستلزمات الشتاء لأسرة كاملة، لكن مساهمات الأفراد حين تجتمع يمكن أن تساعد في توفير ما تحتاج إليه أسرة كثيرة أو كبيرة. وقد تبدو البطانية شيء بسيط في نظر من يملكها، لكنها بالنسبة لأسرة تعيش في مأوى محدود الإمكانات قد تكون حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
0: إذن أصدقائنا المستمعين، في النهاية لنتذكر أن قيمة التكافل لا تقاس بحجم نقدمه.

0: وحده، بل بمدى وصوله إلى من يحتاج إليه وبالأثر الذي يتركه في حياته. ومع قدوم الشتاء لنجعل اهتمامنا بالنازحين عملا ملموسا يبدأ بالتعرف على احتياجاتهم ويمتد إلى المساهمة في تلبيتها كلا بحسب قدرته. فبينما يستعد البعض لليالي الشتاء بما يملكونه من وسائل الدفء، هناك أسر تتمنى أن تجد لأطفالها غطاء كافيا وملابس تحميهم من البرد. وقد لا نستطيع أن نمنح الجميع بيتا دافئا، لكننا نستطيع أن نتعاون حتى لا يواجه أحد برد الشتاء وحده.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كان موضوعنا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود بعد هذا الفاصل.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: أهلا لكم من جديد أعزائي المستمعين، وإلى فقرة صباح الصمود. أسود الصفوف الأولى مستمعين، ثبات لا ينكسر. صباح مأرب وصباح الرجال الذين اختاروا الثبات في أصعب الظروف ووقفوا في الصفوف الأولى يحملون عزيمة لا تلين، إرادة تستمد قوتها من الإيمان بالوطن والتمسك بالجمهورية. مستمعين الكرام، في جبهة مأرب وفي كل جبهات أو في كل جبهات صامدة في كل ربوع الوطن تتجلى معاني الصمود في مواقف المقاتلين الذين يواجهون تحديات الميدان بشجاعة وثبات، يؤكدون بحضورهم أن إرادة الإنسان أقوى من مشقات الطريق وأن العزيمة الصادقة لا تنطفئ أمام الصعاب.
1: نعم مستمعينا الكرام، إن الشجعان في الصف الأولى ليسوا مجرد أسماء في أخبار الجبهات، إنهم أسود يحملون في قلوبهم حكاية وطن، وفي ضمائرهم مسؤولية الدفاع عن أرضهم، وفي عيونهم أملا بيوم تستعيد فيه اليمن أمنها واستقرارها ومؤسساتها وعاصمتها. مستمعين الأعزاء، لقد أثبت المرابطون أن الثبات موقف وأن الشجاعة ليست كلمات تقال، بل صبر وانضباط وإصرار على مواصلة الطريق في مواجهة الحوثيين. يعبر هؤلاء المقاتلون عن تمسكهم بموقفهم الجمهوري وإيمانهم بحق اليمنيين في دولة يسودها العدل والقانون وتصان فيها الحرية والكرامة.
0: إذن أيها الشجعان في الصفوف الأولى، إن صمودكم يبعث رسالة واضحة أن العزيمة لا تقاس بغياب الصعوبات بل بالقدرة على مواجهتها، وأن قوة المواقف أو الموقف تنبع من وضوح الهدف ووحدة الصف والثقة بالمستقبل. كونوا كما عهدكم الوطن، ثابتين على مبادئكم، متماسكين في صفوفكم، متمسكين بقيم الشجاعة والانضباط. جعلوا من يقظتكم وحكمتكم عنوانا للمسؤولية، ومن وحدتكم مصدرا للقوة والثبات. أيها الأبطال في ميادين الصمود من مأرب ومن إذاعة مأرب ومن كل جبهة يقف فيها رجال يؤمنون بوطنهم، نبعث إليكم تحية اعتزاز وتقدير. أنتم حاضرون في ذاكرة الناس وفي وجدان كل أو كل من يتطلع إلى يمن آمن موحد استعد فيه المواطن حقه في الحياة الكريمة. إذن ثبت الله أقدامكم وسدد رميكم وهزم عدوكم شر هزيمة. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا إلى فقرة بصمات صامدة. مستمعينا، عنوان فقرتنا اليوم أسر الشهداء والجرحى، تضحيات كبيرة وصمود متواصل. بصمات تتجدد في هذه الأرض التي شهدت تضحيات جسيمة، حفظت في ذاكرتها حكايات أسر لم تفقد فردا واحدا فحسب، بل ودعت عدد من أبنائها، قدمت من أغلى ما تملك خلال سنوات الحرب.
1: مستمعينا الكرام، حين نتحدث فإننا نتحدث عن أرقام عابرة، بل عن أمهات صبرن على الفقد وآباء واجهوا قسوة الحياة وأطفال واصلوا طريقهم رغم غياب الأحباء. إنها حكايات تختصر حجم المعاناة، لكنها تكشف أيضا عن

0: إرادة أسر تمسكت بالأمل ورفضت أن تجعل الألم نهاية الطريق. وفي مأرب وتعز وغيرهما من المحافظات الصامدة في وجه المشروع السلالي، أسر فقدت الأب وعدد من أبنائها خلال الحرب، وبعضها فقد العشرات من الأفراد بين أب وأخ وزوج وعم وخال. وما أوردته تقارير صحفية عن ذلك ليس سوى القليل من تلك الحكايات المليئة بالشموخ والإباء والتضحيات.
1: نعم، على الرغم من فداحة المصاب عبرت أسر كثيرة عن صبرها وتمسكها بمواصلة الطريق، مؤكدة أن فقد الأحبة لن يسلبها إرادة الحياة، وأن ما مرت به من محن لن يمنعها من التمسك بمواقفها وقناعاتها في مواجهة الحوثيين. أعلنت هذه الأسر استمرار في موقفها الوطني مستندة إلى ما تؤمن به من مبادئ وأهداف. هنا تتجلى صورة الصمود في أعمق معانيها. تواجه الأسرة ألم الفقد، تواصل رعاية أبنائها، تتمسك بالأمل دون أن تتخلى عن حقها في حياة آمنة ومستقبل أفضل. سمعينا من مأرب تحية لكل أسرة واجهت الفقد بالصبر وحولت المحنة إلى دافع لمواصلة الحياة والتمسك بما تؤمن به. ستظل حكاية هذه الأسر جزء من ذاكرة الوطن بما تحمله من معان إنسانية عن التضحية والثبات والأمل. خلف كل تضحية أسرة تستحق الرعاية، وخلف كل حكاية صمود إنسان يستحق حياة كريمة ومستقبل آمن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة المنوعات. أسماك دجلة والليدز، تصريح وزير البيئة يشعل الجدل في العراق. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في فقرة المنوعات. ستكون رحلتنا بين الأخبار والموضوعات المتنوعة لنقترب من أبرز القضايا التي تشعل الرأي العام، ونضع بين أيديكم المعلومة بوضوح وموضوعية.
1: نعم، في فقرتنا اليوم مستمعين نتوقف عند جدل أثاره تصريح لوزيرة البيئة العراقية بشأن تلوث نهر دجلة ومخلفات المستشفيات، وعلاقة ذلك بأسماك النهر وإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز. فما حقيقة هذا الجدل وماذا تقول الجهات الرسمية والمعلومات الطبية؟
0: بدأت القصة بتحذير من تلوث نهر دجلة، لكنها سرعان ما تحولت إلى نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصريحات لوزيرة البيئة العراقية سراء عبد الواحد، تحدثت فيها عن مخلفات المستشفيات التي قالت إنها تطرح في النهر دون معالجة. وأشارت الوزيرة إلى أنها أصبحت أكثر حذرا في تناول الأسماك بعد إطلاعها عن طبيعة بعض المخلفات التي قد تصل إلى المياه بما فيها بقايا دماء مرضى قد يكون بعضهم مصاب بأمراض خطيرة.
1: نعم، عقب هذه التصريحات مستمعين انتشرت عناوين مقاطع تربط بين تناول أسماك دجلة والإصابة بالإيدز، الأمر الذي أثار مخاوف تساؤلات حول حقيقة المخاطر الصحية والأساس العلمي لهذه الإدعاء.

0: الجهات. مستمعين الكرام، بعد انتشار الجدل كيف كان رد الجهات الرسمية في العراق؟ أوضحت وزارة البيئة العراقية أن التحذير من مخلفات المستشفيات والمياه الملوثة يهدف إلى التنبيه إلى المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تصريف المياه دون معالجة مناسبة أو معالجة مناسبة.
1: نعم رحمة، لكن الوزارة شددت على أن الربط بين تناول أسماك نهر دجلة وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية غير دقيق علميا، داعية إلى عدم التهويل في تناول القضية. من جانبها نفت وزارة الصحة العراقية ما أثير بشأن طرح المخلفات الطبية التابعة للمؤسسات الصحية في مياه الأنهار، مؤكدة أن المؤسسات الصحية تعالج مخلفاتها السائلة والصلبة وفق الآليات المعتمدة. كما أوضحت أن مياه الصرف الصحي تمر عبر شبكات المجاري إلى محطات المعالجة في بغداد والمحافظات.
0: نعم، تطرقت الوزارة إلى محطة معالجة المياه تيوان قرب مدينة الطيب في منطقة باب المعظم، مشيرة إلى أنها تتبع أمانة بغداد وليست تابعة لوزارة الصحة، أن مياه الصرف الصحي أو التابعة لمؤسساتها لا تصرف إلى هذه المحطة. مع ذلك فإن تصريحات رسمية لا تحسم وحدها جميع أو لا تحسم وحدها جميع مصادر التلوث في نهر دجلة ولا تحدد بصورة نهائية مدى تأثيرها في الأسماك، فهذه مسائل تحتاج إلى فحوص بيئية ومخبرية موثوقة. إذن نصل إلى سؤال أهم، هل يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق تناول الأسماك؟ وفقا لمنظمة الصحة العالمية لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عبر تناول الطعام أو شرب الماء، ينتقل الفيروس عبر وسائل جسدية محددة أبرزها الدم والسائل المنوي الإفرازات المهبلية وحليب الأم في ظروف تسمح بانتقال العدوى. هنا من المهم التوضيح أن وجود مخلفات طبية في مجرى مائي إن ثبت لا يعني تلقائيا أن تناول الأسماك التي تعيش فيها يؤدي إلى الإصابة بالفيروس، كما أن هناك فرق بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فالفيروس هو المسبب للعدوى أما الإيدز فهو المرحلة المتقدمة منها.
1: إذا مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا في فقرة المنوعات من برنامج قهوة مغربية. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ونعود لإكمال حلقتنا.

0: اكتوبر يا احلى واجمل اعياد اكتوبر يا عيد الثوره.
1: مرحبا بكم جديد مستمعنا الكرام، وصولا إلى فقرة جديد وأخبار تكنولوجيا سيرة جيميناي، سباق الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام اليومية. مستمعنا الكرام، في فقرة التكنولوجيا نقترب من عالم الذكاء الاصطناعي وما يشهده من تطورات متسارعة أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. حديثنا اليوم عن منافسة تقنية بين عملاقين أبل وغوغل في سباق لم يعد يقتصر على الإجابة على الأسئلة وتقديم المعلومات، بل امتد إلى تنفيذ المهام اليومية ومساعدة المستخدمين على إنجاز أعمالهم بسهولة أكبر.
2: نعم، إنهم المساعدان الذكيان سيري وجيميناي، فكيف يسعى كل منهما إلى تطوير قدراته؟ ما أبرز الفروق بينهما؟ وهل يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ ما نطلبه منه بدقة؟ من المحادثة إلى تنفيذ المهام مستمعين الكرام، يمثل الانتقال من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الإجراءات تحولا مهما في تطوير المساعدات الذكية. فبدلا من الاكتفاء بصياغة رسالة أو تقديم معلومات عن موعد، أصبح الهدف تمكين المساعد من الوصول إلى المعلومات اللازمة ثم تنفيذ الخطوات المطلوبة عبر التطبيق المناسب. تعمل أبل على تطوير قدرات سيري ليتمكن من فهم السياق الشخصي للمستخدم والتعامل مع محتوى الشاشة وتنفيذ إجراءات عبر التطبيقات المدعومة. من الأمثلة على ذلك البحث عن معلومات وردت في رسالة سابقة أو استخراج تفاصيل من البريد الإلكتروني ثم استخدامها في قائمة التذكيرات أو التقويم، بما يقلل الحاجة

0: إلى إدخال المعلومات يدوياً.
1: لكن هذه الإمكانات لا تعني أن جميع المهام متاحة في كل التطبيقات والأجهزة، إذ يعتمد التنفيذ على تحديثات النظام ومدى دعم التطبيق للإجراء المطلوب. وتعتمد استراتيجية أبل على دمج سيري في نظام التشغيل وخدمات الشركة بما يسمح له بالتفاعل مع المعلومات الموجودة في الرسائل والبريد والصور والتطبيقات المدعومة، كما تساعد الاستفادة من محتوى الشاشة على فهم طلبات المستخدم دون الحاجة إلى إعادة شرح المعلومات في كل مرة. وتتيح أدوات المطورين ومنها إطار أب أنتس للتطبيقات تحديد الإجراءات التي يستطيع النظام اكتشافها واستخدامها، وهذا يعني أن نجاح سيري لا يعتمد على فهم اللغة فقط، بل يتطلب أيضا دعما من التطبيقات لتنفيذ الأوامر داخلها. وتضع أبل حماية البيانات ضمن أبرز عناصر استراتيجيتها، مستفيدة من المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية الخاصة في بعض وظائف الذكاء الاصطناعي. واللافت أن المنافسة بين الشركتين لا تمنع التعاون، فقد أعلنت أبل تعاونها مع جوجل للاستفادة من نماذج جيميناي في تطوير بعض قدرات الذكاء الاصطناعي.
0: أما جوجل مستمعين فتعمل على جعل جيميناي نقطة انطلاق لتنفيذ المهام عبر خدماتها وتطبيقات أخرى. يمكن المساعد بحسب الإتاحة والأدونات التعامل مع خدمات مثل جيميل وتقويم جوجل والمساعدة في إرسال الرسائل وإجراء المكالمات والتفاعل مع بعض خدمات الموسيقى والأجهزة المنزلية الذكية. كما وسعت جوجل نطاق التطبيقات المتصلة بجيميناي ليشمل خدمات إدارة المشاريع وقواعد البيانات وإنشاء المحتوى والتصميم. لكن وجود تطبيق ضمن قائمة الخدمات المتصلة لا يعني أن جميع وظائفه قابلة أو جميع الوظائف قابلة للتنفيذ من خلال المساعد. فقد تتطلب بعض الإجراءات ربط الحسابات أو منح أدونات إضافية، كما تختلف الإمكانات باختلاف الجهاز والمنطقة ونوع الحساب. في مراجعة نشرها موقع أندرويد أوتورويتي في أكتوبر الجاري، ظهرت اختلافات بين المساعدين خلال تجربة استخدام على هاتفي آيفون وبيكسل. ووفقا للمراجعة استفاد سيري من تكامله مع منظومة أبل، بينما أظهر جيميناي نقاط قوة في التعامل مع خدمات جوجل مع تعثر في بعض عملية التكامل مع تطبيقات خارجية.
1: بالطبع من الأمثلة على ذلك محاولة إضافة مهمة إلى تطبيق تيك تيك لإدارة المهام، إذ لم ينفذ جيميناي الطلب بالطريقة المطلوبة واتجه إلى استخدام جوجل بدلا منه. وتوضح هذه الحالة أن فهم الأمر لا يعني بالضرورة تنفيذه بدقة، وأن نجاح المساعد يعتمد على دعمه للتطبيق والإجراء المطلوبة. ومع ذلك لا تكتفي تجربة واحدة للحكم على أداء المساعدين في جميع الحالات، إذ تختلف النتائج بحسب التطبيقات وإعدادات الهاتف وتحديثات النظام، وتحتاج المقارنة المنصفة إلى اختبار مهم أو اختبار مهام متطابقة وقياس دقة التنفيذ وعدد الخطوات المطلوبة ومدى الحاجة إلى تدخل المستخدم. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في جديد أخبار التكنولوجيا.

0: بكم من جديد في فقرتنا الأحداث السياسية والتاريخية التي شهدها العالم في مثل هذا اليوم 13 من أكتوبر، أحداث تركت بصماتها في مسيرة الشعوب وشكلت محطات مهمة في تاريخ العالم، وإليكم أبرز هذه الأحداث.
1: إذن مستمعينا الكرام، حدث في مثل هذا اليوم 13 من أكتوبر من عام 1138 وقوع زلزال حلب الكبير الذي يعد من أكثر الزلازل فتكا في التاريخ.
0: وفي عام 1307 اعتقال عدد كبير من فرسان الهيكل في فرنسا بأمر من الملك فيليب الرابع.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1775 الكونغرس القاري الأمريكي يقر إنشاء البحرية القارية التي شكلت نواة البحرية الأمريكية لاحقا.
0: وفي عام 1792 وضع حجر الأساس للمقر الرئاسي الأمريكي في واشنطن المعروف اليوم باسم البيت الأبيض.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1884 اعتماد خط غرينتش مرجعا دوليا لخطوط الطول لتنظيم حسب الوقت عالميا.
0: أما في عام 1943 إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2021 مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في هجوم بمدينة كونسبرغ النرويج.
0: وفي عام 2022 مجلس النواب العراقي ينتخب عبد اللطيف جمال رشيد رئيسا للجمهورية ويكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.
1: مستمعينا الكرام، كانت هذه 12 محطة من أبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في 13 من أكتوبر، أحداث تنوعت بين السياسة والإنجازات الإنسانية والتحولات العالمية لتبقى شاهدة على مسيرة التاريخ وتغيراته. مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك معنا من الإعداد الزميل أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: كونوا على ثقة وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5

عيد المجد عن وطني تداني. هنا اليمن الجديد، هنا المفانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المفانع، هنا الفلاح.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

خلصني كريم عندي اللي يتبحث كل حبي والحنين.

القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليها.